على أن أولوية المجتمع الدولي يجب أن تكون وقف العدوان وإنهاء أجواء الحرب في المنطقة، كما دعا إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ومنع أي محاولات لعرقلة المسار السياسي، لما لذلك من أهمية لأمن المنطقة والاقتصاد العالمي. من جانبه أكد وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن أن الدور التركي في التعامل مع أزمة الروهينجا يحظى بتقدير كبير، مشيدا بالدعم الإنساني والدبلوماسي الذي قدمته أنقرة لبلاده منذ بداية الأزمة. وأشار خليل الرحمن إلى أن أزمة الروهينجا تعد من أبرز التحديات الإنسانية والدبلوماسية التي تواجه بنغلاديش، مؤكدا استمرار الجهود الدولية لإيجاد حل دائم للأزمة. كما شدد على أهمية العلاقات بين بنغلاديش وتركيا، واصفا أنقرة بأنها شريك مهم وداعم لبلاده في المحافل الدولية.

وزير الدفاع السوري يبحث مع سفير موريتانيا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. استقبل وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الجمعة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى سوريا الطالب المختار محمد المجتبى في لقاء تناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين. وذكرت وزارة الدفاع أن الجانبين بحثا آفاق تطوير التعاون المشترك بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة بين سوريا وموريتانيا. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى توسيع مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. قمة الاقتصاد الإسلامي تبحث في إسطنبول مستقبل الصكوك وصناديق الاستثمار. بحثت القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي أمس الخميس في إسطنبول في يومها الثاني مستقبل الخدمات المصرفية التشاركية وأسواق رأس المال الإسلامية والصكوك وصناديق الاستثمار. وتعقد القمة برعاية الرئاسة التركية ضمن أعمال منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في مركز إسطنبول المالي، وتستمر حتى يوم السبت المقبل. وتناولت الجلسات دور أسواق رأس المال الإسلامية، حيث أكد مسؤولون أن الصكوك أصبحت أدوات استراتيجية لحشد رؤوس الأموال طويلة الأجل وتعزيز نمو الأسواق المالية. كما شهدت القمة مشاركة عدد من الاقتصاديين والخبراء العرب والدوليين لبحث آفاق تطوير التمويل الإسلامي عالمياً. مندوب سوريا لدى التعاون الإسلامي يبحث مع نظيره السعودي تعزيز روابط العمل المشترك. بحث المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة التعاون الإسلامي نذير محمد القادري مع نظيره السعودي صالح بن حمد السحيباني سبل تعزيز علاقات العمل المشترك بين الجانبين. وجاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر وزارة الخارجية السعودية بمدينة مكة المكرمة أمس الخميس، حيث ناقش الطرفان آفاق التعاون في إطار منظمة التعاون الإسلامي. كما استعرض الجانبان مجالات العمل الإسلامي المشترك بما يسهم في تحقيق أهداف المنظمة وتعزيز الاستقرار في العالم الإسلامي، إضافة إلى تبادل التهاني بنجاح موسم الحج.

0: المجلس السوري الأمريكي يرحب بتعيين باراك مبعوثا رئاسيا خاصا للولايات المتحدة إلى سوريا. رحب المجلس السوري الأمريكي الجمعة بتعيين توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا للولايات المتحدة إلى سوريا والعراق، إلى جانب مهامه سفيرا لبلاده لدى تركيا. وأوضح المجلس أن باراك أشرف خلال الفترة الماضية على جهود متعلقة بتخفيف العقوبات ومبادرات إعادة الإعمار والتنسيق في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، معربا عن تقديره لالتزامه المستمر تجاه دعم سوريا. وأكد المجلس تطلعه إلى مواصلة التعاون مع باراك والإدارة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة، في ظل ما وصفه بمرحلة جديدة ومفصلية تمر بها سوريا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 31 من أيار الماضي أن توماس باراك سيواصل عمله سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا، إلى جانب توليه منصب المبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا والعراق بدعم من وزارة الخارجية الأمريكية. انطلاق مهرجان صفر نفايات في مطار أتاتورك بإسطنبول. انطلقت أمس الخميس فعاليات مهرجان صفر نفايات في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول بمشاركة واسعة من الأطفال والشباب والعائلات، ويستمر المهرجان حتى 7 حزيران الجاري. ويتضمن المهرجان ورشات عمل لإعادة التدوير وأنشطة تعليمية وترفيهية وعروضا فنية تهدف إلى نشر الوعي البيئي وتشجيع الاستخدام الرشيد للموارد. ويقام المهرجان برعاية السيدة الأولى في تركيا أمينة أردوغان، وبالتعاون بين مؤسسة صفر نفايات ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية. ويهدف الحدث إلى ترسيخ ثقافة الاستهلاك الواعي وتعزيز المسؤولية البيئية ودعم جهود إعادة التدوير والاستدامة في المجتمع. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: نعمل مع الدول والمنظمات لإيجاد حل دائم لقضية الروهينجا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة تعمل بالتنسيق مع الدول والمنظمات المعنية للتوصل إلى حل دائم وعادل لقضية مسلمي الروهينجا، مشيدا بالدور الإنساني الذي تطلع به بنغلاديش في استضافة أكثر من مليون لاجئ. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الجمعة مع نظيره البنغالي خليل الرحمن في العاصمة دكا، عقب مباحثات ثنائية بين الجانبين، حيث أعلن فيدان عزمه زيارة مخيمات اللاجئين في كوكاس بازار والاطلاع على أنشطة المؤسسات التركية هناك. وفي الشأن الفلسطيني، أكد فيدان أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه في غزة وتجاوزاته في الضفة الغربية، مشددا على أن أولوية المجتمع الدولي يجب أن تكون وقف العدوان وإنهاء أجواء الحرب في المنطقة، كما دعا إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ومنع أي محاولات لعرقلة المسار السياسي، لما لذلك من أهمية لأمن المنطقة والاقتصاد العالمي. من جانبه، أكد وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن أن الدور التركي في التعامل مع أزمة الروهينجا يحظى بتقدير كبير، مشيدا بالدعم الإنساني والدبلوماسي الذي قدمته أنقرة لبلاده منذ بداية الأزمة. وأشار خليل الرحمن إلى أن أزمة الروهينجا تعد من أبرز التحديات الإنسانية

الدبلوماسية التي تواجه بنغلاديش، مؤكدا استمرار الجهود الدولية لإيجاد حل دائم للأزمة، كما شدد على أهمية العلاقات بين بنغلاديش وتركيا، واصفا أنقرة بأنها شريك مهم وداعم لبلاده في المحافل الدولية.

وزير الدفاع السوري يبحث مع سفير موريتانيا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. استقبل وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الجمعة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى سوريا الطالب المختار محمد المجتبى في لقاء تناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين. وذكرت وزارة الدفاع أن الجانبين بحثا آفاق تطوير التعاون المشترك بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة بين سوريا وموريتانيا. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى توسيع مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. قمة الاقتصاد الإسلامي تبحث في إسطنبول مستقبل الصكوك وصناديق الاستثمار. بحثت القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي أمس الخميس في إسطنبول في يومها الثاني مستقبل الخدمات المصرفية التشاركية وأسواق رأس المال الإسلامية والصكوك وصناديق الاستثمار. وتعقد القمة برعاية الرئاسة التركية ضمن أعمال منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في مركز إسطنبول المالي، وتستمر حتى يوم السبت المقبل. وتناولت الجلسات دور أسواق رأس المال الإسلامية، حيث أكد مسؤولون أن الصكوك أصبحت أدوات استراتيجية لحشد رؤوس الأموال طويلة الأجل وتعزيز نمو الأسواق المالية. كما شهدت القمة مشاركة عدد من الاقتصاديين والخبراء العرب والدوليين لبحث آفاق تطوير التمويل الإسلامي عالميا. مندوب سوريا لدى التعاون الإسلامي يبحث مع نظيره السعودي تعزيز روابط العمل المشترك. بحث المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة التعاون الإسلامي نذير محمد القادري مع نظيره السعودي صالح بن حمد السحيباني سبل تعزيز علاقات العمل المشترك بين الجانبين. وجاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر وزارة الخارجية السعودية بمدينة مكة المكرمة أمس الخميس، حيث ناقش الطرفان آفاق التعاون في إطار منظمة التعاون الإسلامي، كما استعرض الجانبان مجالات العمل الإسلامي المشترك بما يسهم في تحقيق أهداف المنظمة وتعزيز الاستقرار في العالم الإسلامي، إضافة إلى تبادل التهاني بنجاح موسم الحج. المجلس السوري الأمريكي يرحب بتعيين باراك مبعوثا رئاسيا خاصا للولايات المتحدة إلى سوريا. رحب المجلس السوري الأمريكي الجمعة بتعيين توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا للولايات المتحدة إلى سوريا والعراق، إلى جانب مهامه سفيرا لبلاده لدى تركيا. وأوضح المجلس أن باراك أشرف خلال الفترة الماضية على جهود متعلقة بتخفيف العقوبات ومبادرات

0: إعادة الإعمار والتنسيق في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، معربا عن تقديره لالتزامه المستمر تجاه دعم سوريا. وأكد المجلس تطلعه إلى مواصلة التعاون مع باراك والإدارة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة، في ظل ما وصفه بمرحلة جديدة ومفصلية تمر بها سوريا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 31 من أيار الماضي أن توماس باراك سيواصل عمله سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا، إلى جانب توليه منصب المبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا والعراق بدعم من وزارة الخارجية الأمريكية. انطلاق مهرجان صفر نفايات في مطار أتاتورك بإسطنبول. انطلقت أمس الخميس فعاليات مهرجان صفر نفايات في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول بمشاركة واسعة من الأطفال والشباب والعائلات، ويستمر المهرجان حتى 7 حزيران الجاري. ويتضمن المهرجان ورشات عمل لإعادة التدوير وأنشطة تعليمية وترفيهية وعروضا فنية تهدف إلى نشر الوعي البيئي وتشجيع الاستخدام الرشيد للموارد. ويقام المهرجان برعاية السيدة الأولى في تركيا أمينة أردوغان، وبالتعاون بين مؤسسة صفر نفايات ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية. ويهدف الحدث إلى ترسيخ ثقافة الاستهلاك الواعي وتعزيز المسؤولية البيئية ودعم جهود إعادة التدوير والاستدامة في المجتمع. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: حتى القمر.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: نعمل مع الدول والمنظمات لإيجاد حل دائم لقضية الروهينجا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة تعمل بالتنسيق مع الدول والمنظمات المعنية للتوصل إلى حل دائم وعادل لقضية مسلمي الروهينجا، مشيدا بالدور الإنساني الذي تطلع به بنغلاديش في استضافة أكثر من مليون لاجئ. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الجمعة مع نظيره البنغالي خليل الرحمن في العاصمة دكا، عقب مباحثات ثنائية بين الجانبين، حيث أعلن فيدان عزمه زيارة مخيمات اللاجئين في كوكاس بازار والاطلاع على أنشطة المؤسسات التركية هناك. وفي الشأن الفلسطيني، أكد فيدان أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه في غزة وتجاوزاته في الضفة الغربية، مشددا على أن أولوية يجب أن تكون وقف العدوان وإنهاء أجواء الحرب في المنطقة، كما دعا إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ومنع أي محاولات لعرقلة المسار السياسي، لما لذلك من أهمية لأمن المنطقة والاقتصاد العالمي. من جانبه، أكد وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن أن الدور التركي في التعامل مع أزمة الروهينجا يحظى بتقدير كبير، مشيدا بالدعم الإنساني والدبلوماسي الذي قدمته أنقرة لبلاده منذ بداية الأزمة. وأشار خليل الرحمن إلى أن أزمة الروهينجا تعد من أبرز التحديات الإنسانية والدبلوماسية التي تواجه بنغلاديش، مؤكدا استمرار الجهود الدولية لإيجاد حل دائم للأزمة، كما شدد على أهمية العلاقات بين بنغلاديش وتركيا، واصفا أنقرة بأنها شريك مهم وداعم لبلاده في المحافل الدولية.

0: وزير الدفاع السوري يبحث مع سفير موريتانيا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. استقبل وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الجمعة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى سوريا الطالب المختار محمد المجتبى في لقاء تناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين. وذكرت وزارة الدفاع أن الجانبين بحثا آفاق تطوير التعاون المشترك بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة بين سوريا وموريتانيا. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى توسيع مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. قمة الاقتصاد الإسلامي تبحث في إسطنبول مستقبل الصكوك وصناديق الاستثمار. بحثت القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي أمس الخميس في إسطنبول في يومها الثاني مستقبل الخدمات المصرفية التشاركية وأسواق رأس المال الإسلامية والصكوك وصناديق الاستثمار. وتعقد القمة برعاية الرئاسة التركية ضمن أعمال منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في مركز إسطنبول المالي، وتستمر حتى يوم السبت المقبل. وتناولت الجلسات دور أسواق رأس المال الإسلامية، حيث أكد مسؤولون أن الصكوك أصبحت أدوات استراتيجية لحشد رؤوس الأموال طويلة الأجل وتعزيز نمو الأسواق المالية. كما شهدت القمة مشاركة عدد من الاقتصاديين والخبراء العرب والدوليين لبحث آفاق تطوير التمويل الإسلامي عالميا. مندوب سوريا لدى التعاون الإسلامي يبحث مع نظيره السعودي تعزيز روابط العمل المشترك. بحث المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة التعاون الإسلامي نذير محمد القادري مع نظيره السعودي صالح بن حمد السحيباني سبل تعزيز علاقات العمل المشترك بين الجانبين. وجاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر وزارة الخارجية السعودية بمدينة مكة المكرمة أمس الخميس، حيث ناقش الطرفان آفاق التعاون في إطار منظمة التعاون الإسلامي. كما استعرض الجانبان مجالات العمل الإسلامي المشترك بما يسهم في تحقيق أهداف المنظمة وتعزيز الاستقرار في العالم الإسلامي، إضافة إلى تبادل التهاني بنجاح موسم الحج. المجلس السوري الأمريكي يرحب بتعيين باراك مبعوثا رئاسيا خاصا للولايات المتحدة إلى سوريا. رحب المجلس السوري الأمريكي الجمعة بتعيين توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا للولايات المتحدة إلى سوريا والعراق، إلى جانب مهامه سفيرا لبلاده لدى تركيا. وأوضح المجلس أن باراك أشرف خلال الفترة الماضية على جهود متعلقة بتخفيف العقوبات ومبادرات إعادة الإعمار والتنسيق في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، معربا عن تقديره لالتزامه المستمر تجاه دعم سوريا. وأكد المجلس تطلعه إلى مواصلة التعاون مع باراك والإدارة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة في ظل ما وصفه بمرحلة جديدة ومفصلية تمر بها سوريا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 31 من أيار الماضي أن توماس باراك سيواصل عمله سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا إلى جانب توليه منصب المبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا والعراق بدعم من وزارة الخارجية الأمريكية. انطلاق مهرجان صفر نفايات في مطار أتاتورك بإسطنبول. انطلقت أمس الخميس فعاليات مهرجان صفر نفايات في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول بمشاركة واسعة من الأطفال والشباب والعائلات، ويستمر المهرجان حتى 7 حزيران الجاري، ويتضمن المهرجان ورشاة عمل لإعادة التدوير وأنشطة تعليمية وترفيهية وعروضا فنية تهدف إلى نشر الوعي البيئي وتشجيع الاستخدام الرشيد للموارد. ويقام المهرجان برعاية السيدة الأولى في تركيا أمينة أردوغان وبالتعاون بين مؤسسة صفر نفايات ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية. ويهدف الحدث إلى ترسيخ ثقافة الاستهلاك الواعي وتعزيز المسؤولية البيئية ودعم جهود إعادة التدوير والاستدامة في المجتمع. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: معكم أينما كنتم.
4: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

0: انت امتى هتعرف؟ ابدا امتى هتعرف؟
1: سامع الكلام إليك يا جارة.
2: حضرتك بتكلم؟
1: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
0: بنا

0: حالك ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي الك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهمش، انا فهمان.
1: فهمان؟
0: فهمان انا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: نعمل مع الدول والمنظمات لإيجاد حل دائم لقضية الروهينجا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة تعمل بالتنسيق مع الدول والمنظمات المعنية للتوصل إلى حل دائم وعادل لقضية مسلمي الروهينجا، مشيدا بالدور الإنساني الذي تطلع به بنغلاديش في استضافة أكثر من مليون لاجئ. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الجمعة مع نظيره البنغالي خليل الرحمن في العاصمة دكا، عقب مباحثات ثنائية بين الجانبين، حيث أعلن فيدان عزمه زيارة مخيمات اللاجئين في كوكاس بازار والاطلاع على أنشطة المؤسسات التركية هناك. وفي الشأن الفلسطيني، أكد فيدان أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه في غزة وتجاوزاته في الضفة الغربية، مشددا على أن أولوية المجتمع الدولي يجب أن تكون وقف العدوان وإنهاء أجواء الحرب في المنطقة، كما دعا إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ومنع أي محاولات لعرقلة المسار السياسي، لما لذلك من أهمية لأمن المنطقة والاقتصاد العالمي. من جانبه، أكد وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن أن الدور التركي في التعامل مع أزمة الروهينجا يحظى بتقدير كبير، مشيدا بالدعم الإنساني والدبلوماسي الذي قدمته أنقرة لبلاده منذ بداية الأزمة. وأشار خليل الرحمن إلى أن أزمة الروهينجا تعد من أبرز التحديات الإنسانية والدبلوماسية التي تواجه بنغلاديش، مؤكدا استمرار الجهود الدولية لإيجاد حل دائم للأزمة، كما شدد على أهمية العلاقات بين بنغلاديش وتركيا، واصفا أنقرة بأنها شريك مهم وداعم لبلاده في المحافل الدولية.

وزير الدفاع السوري يبحث مع سفير موريتانيا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. استقبل وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الجمعة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى سوريا الطالب المختار محمد المجتبى في لقاء تناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين. وذكرت وزارة الدفاع أن الجانبين بحثا آفاق تطوير التعاون المشترك بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة بين سوريا وموريتانيا. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى توسيع مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

قمة الاقتصاد الإسلامي تبحث في إسطنبول مستقبل الصكوك وصناديق الاستثمار. بحثت القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي أمس الخميس في إسطنبول في يومها الثاني مستقبل الخدمات المصرفية التشاركية وأسواق رأس المال الإسلامية والصكوك وصناديق الاستثمار. وتعقد القمة برعاية الرئاسة التركية ضمن أعمال منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في مركز إسطنبول المالي، وتستمر حتى يوم السبت المقبل. وتناولت الجلسات دور أسواق رأس المال الإسلامية، حيث أكد مسؤولون أن الصكوك أصبحت أدوات استراتيجية لحشد رؤوس الأموال طويلة الأجل وتعزيز نمو الأسواق المالية. كما شهدت القمة مشاركة عدد من الاقتصاديين والخبراء العرب والدوليين لبحث آفاق تطوير التمويل الإسلامي عالميا. مندوب سوريا لدى التعاون الإسلامي يبحث مع نظيره السعودي تعزيز روابط العمل المشترك. بحث المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة التعاون الإسلامي نذير محمد القادري مع نظيره السعودي صالح بن حمد السحيباني سبل تعزيز علاقات العمل المشترك بين الجانبين. وجاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر وزارة الخارجية السعودية بمدينة مكة المكرمة أمس الخميس، حيث ناقش الطرفان آفاق التعاون في إطار منظمة التعاون الإسلامي، كما استعرض الجانبان مجالات العمل الإسلامي المشترك بما يسهم في تحقيق أهداف المنظمة وتعزيز الاستقرار في العالم الإسلامي، إضافة إلى تبادل التهاني بنجاح موسم الحج. المجلس السوري الأمريكي يرحب بتعيين باراك مبعوثا رئاسيا خاصا للولايات المتحدة إلى سوريا. رحب المجلس السوري الأمريكي الجمعة بتعيين توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا للولايات المتحدة إلى سوريا والعراق، إلى جانب مهامه سفيرا لبلاده لدى تركيا. وأوضح المجلس أن باراك أشرف خلال الفترة الماضية على جهود متعلقة بتخفيف العقوبات ومبادرات إعادة الإعمار والتنسيق في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، معربا عن تقديره لالتزامه المستمر تجاه دعم سوريا. وأكد المجلس تطلعه إلى مواصلة التعاون مع باراك والإدارة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة في ظل ما وصفه بمرحلة جديدة ومفصلية تمر بها سوريا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 31 من أيار الماضي أن توماس باراك سيواصل عمله سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا إلى جانب توليه منصب المبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا والعراق بدعم من وزارة الخارجية الأمريكية. انطلاق مهرجان صفر نفايات في مطار أتاتورك بإسطنبول. انطلقت أمس الخميس فعاليات مهرجان صفر نفايات في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول بمشاركة واسعة من الأطفال والشباب والعائلات، ويستمر المهرجان حتى 7 حزيران الجاري.

0: يتضمن المهرجان ورشات عمل لإعادة التدوير وأنشطة تعليمية وترفيهية وعروضا فنية تهدف إلى نشر الوعي البيئي وتشجيع الاستخدام الرشيد للموارد. ويقام المهرجان برعاية السيدة الأولى في تركيا أمينة أردوغان وبالتعاون بين مؤسسة صفر نفايات ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية. ويهدف الحدث إلى ترسيخ ثقافة الاستهلاك الواعي وتعزيز المسؤولية البيئية ودعم جهود إعادة التدوير والاستدامة في المجتمع. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
4: معكم أينما كنتم. أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك، بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي، قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

0: خليكن على السمع على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: نعمل مع الدول والمنظمات لإيجاد حل دائم لقضية الروهينجا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة تعمل بالتنسيق مع الدول والمنظمات المعنية للتوصل إلى حل دائم وعادل لقضية مسلمي الروهينجا، مشيدا بالدور الإنساني الذي تطلع به بنغلاديش في استضافة أكثر من مليون لاجئ. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الجمعة مع نظيره البنغالي خليل الرحمن في العاصمة دكا، عقب مباحثات ثنائية بين الجانبين، حيث أعلن فيدان عزمه زيارة مخيمات اللاجئين في كوكاس بازار والاطلاع على أنشطة المؤسسات التركية هناك. وفي الشأن الفلسطيني، أكد فيدان أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه في غزة وتجاوزاته في الضفة الغربية، مشددا على أن أولوية المجتمع الدولي يجب أن تكون وقف العدوان وإنهاء أجواء الحرب في المنطقة، كما دعا إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ومنع أي محاولات لعرقلة المسار السياسي، لما لذلك من أهمية لأمن المنطقة والاقتصاد العالمي. من جانبه، أكد وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن أن الدور التركي في التعامل مع أزمة الروهينجا يحظى بتقدير كبير، مشيدا بالدعم الإنساني والدبلوماسي الذي قدمته أنقرة لبلاده منذ بداية الأزمة. وأشار خليل الرحمن إلى أن أزمة الروهينجا تعد من أبرز التحديات الإنسانية والدبلوماسية التي تواجه بنغلاديش،

مؤكدا استمرار الجهود الدولية لإيجاد حل دائم للأزمة، كما شدد على أهمية العلاقات بين بنغلاديش وتركيا، واصفا أنقرة بأنها شريك مهم وداعم لبلاده في المحافل الدولية.

وزير الدفاع السوري يبحث مع سفير موريتانيا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. استقبل وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الجمعة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى سوريا الطالب المختار محمد المجتبى في لقاء تناول سبل

مستقبل الخدمات المصرفية التشاركية وأسواق رأس المال الإسلامية والصكوك وصناديق الاستثمار. وتعقد القمة برعاية الرئاسة التركية ضمن أعمال منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في مركز إسطنبول المالي، وتستمر حتى يوم السبت المقبل. وتناولت الجلسات دور أسواق رأس المال الإسلامية، حيث أكد مسؤولون أن الصكوك أصبحت أدوات استراتيجية لحشد رؤوس الأموال طويلة الأجل وتعزيز نمو الأسواق المالية. كما شهدت القمة مشاركة عدد من الاقتصاديين والخبراء العرب والدوليين لبحث آفاق تطوير التمويل الإسلامي عالمياً. مندوب سوريا لدى التعاون الإسلامي يبحث مع نظيره السعودي تعزيز روابط العمل المشترك. بحث المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة التعاون الإسلامي نذير محمد القادري مع نظيره السعودي صالح بن حمد السحيباني سبل تعزيز علاقات العمل المشترك بين الجانبين. وجاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر وزارة الخارجية السعودية بمدينة مكة المكرمة أمس الخميس، حيث ناقش الطرفان آفاق التعاون في إطار منظمة التعاون الإسلامي، كما استعرض الجانبان مجالات العمل الإسلامي المشترك بما يسهم في تحقيق أهداف المنظمة وتعزيز الاستقرار في العالم الإسلامي. إضافة المجلس السوري الأمريكي يرحب بتعيين باراك مبعوثا رئاسيا خاصا للولايات المتحدة إلى سوريا. رحب المجلس السوري الأمريكي الجمعة بتعيين توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا للولايات المتحدة إلى سوريا والعراق، إلى جانب مهامه سفيرا لبلاده لدى تركيا. وأوضح المجلس أن باراك أشرف خلال الفترة الماضية على جهود متعلقة بتخفيف العقوبات ومبادرات إعادة الإعمار والتنسيق في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، معربا عن تقديره لالتزامه المستمر تجاه دعم سوريا. وأكد المجلس تطلعه إلى مواصلة التعاون مع باراك والإدارة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة، في ظل ما وصفه بمرحلة جديدة ومفصلية تمر بها سوريا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أيار الماضي أن توماس باراك سيواصل عمله سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا، إلى جانب توليه منصب المبعوث

0: من الأطفال والشباب والعائلات، ويستمر المهرجان حتى السابع من حزيران الجاري، ويتضمن المهرجان ورشات عمل لإعادة التدوير وأنشطة تعليمية وترفيهية وعروضا فنية تهدف إلى نشر الوعي البيئي وتشجيع الاستخدام الرشيد للموارد. ويقام المهرجان برعاية السيدة الأولى في تركيا أمينة أردوغان، وبالتعاون بين مؤسسة صفر نفايات ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية. ويهدف الحدث إلى ترسيخ ثقافة الاستهلاك الواعي وتعزيز المسؤولية البيئية ودعم جهود إعادة التدوير والاستدامة في المجتمع. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

الاجتماعي والتواصل على النفس أو اكتمال فرض ديني أو مناسبة سعيدة. والسرور أهم ما يميز العيد، ويظهر جليا في الابتسامات واللقاءات والتواصل بين الأهل والأصدقاء والجيران. فالعيد ليس مجرد يوم عابر، بل هو مناسبة لتجديد المحبة والمودة وإحياء روح التضامن والتكافل بين الناس. وهو وقت يسود فيه الفرح ويختفي فيه الحزن، حيث ينسى الإنسان مشاغله اليومية ويعيش لحظات من السعادة الصافية. قال تعالى: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد إشاعة السرور والبهجة والتوسعة على العيال والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيد.

مستمعين الكرام، العيد هو دعوة الله للناس لكي يفرحوا ويريحوا أنفسهم من أحزانهم. قالوا: الفرح سر داخلي لا يظهر إلا بالمشاركة، والسرور في القلوب ينعكس على الوجوه ويجعل للعيد معنى خاصا. والعيد دون تسامح وتصافح مجرد ورقة في التقويم، وروح العيد لا تهب السعادة لمن ينتظرها بالعبوس. يقول كريستوفر ماكاندلز: السعادة حقيقة فقط عندما تشارك، ويمكن ربطها بروح العيد ومشاركة الفرح مع الآخرين. ويقول الدالاي لاما: السعادة ليست شيئا جاهزا، بل تأتي من أفعالك، ويمكن ربطها بروح العيد ومبادرات الفرح والمودة. وتقول الثقافة الغربية: تتضاعف الفرحة عندما يحتفل بها الجميع، والاحتفالات هي نبض المجتمع البهيج، والفرح معد فانشره بسرعة.

مستمعين الأفاضل، يقول أحمد علي سليمان عبد الرحيم: أيها العيد تغشيت القرى، فأفاق الناس من عذب الكرى، وإذا الفرحة نور عمهم، وعيون الناس تهوى ما ترى، وإذا البهجة في أرواحهم تجعل الإشراق بدرا نيرا، وإذا السعد يسلي أكبدا وبه حق لها أن تفخرا، وإذا الذكرى تحلي يومهم بعد أن عادت بهم نحو الورى. أيها العيد سعدنا بالهنا، لم تزل فينا بشيرا خيرا، تنشر النور على الناس ضحا ثم تهدي الليل صبحا مسفرا. ويقول أحمد زكي أبو شادي: الفطر جاء بآمال نجددها، إن الحياة لآمال وتجديد. ويقول عبد الرحمن صالح العشماوي: قال لي ما العيد، أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه. قال لي ما العيد، أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه. قلت إن العيد أزهار وأطياف ونغمة، إنه النص الذي ثبت فيه الحب ختمة، إنه العيد خيوط من شعاع الحب عقد،

أتقن الإحسان نظمه. قال لي: أسهبت في الوصف؟ فقلت: العيد إشراقات بسمة. إنه أنت، فهل أدركت فهمه؟ قال لي: أسهبت في الوصف؟ فقلت: العيد إشراقات بسمة. إنه أنت، فهل أدركت فهمه؟ أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السرور والإعراض عن المكدرات قصيدة لإيليا أبي ماضي يقول فيها: قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال الصبا: ولا. فقلت له: ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما. قال: التي كانت سمائي في الهوى، صارت لنفسي في الغرام جهنما. خانت عهودي بعدما ملكتها قلبي، فكيف أطيق أن أتبسما؟ قلت ابتسم، قلت ابتسم واطرب، فلو قارنتها لقضيت عمرك كله متألما. قال: التجارة في صراع هائل، مثل المسافر كاد يقتله الظما. أو غادة مسلولة محتاجة لدم، وتنفث كلما لهث الدما. قلت ابتسم، قلت ابتسم، ما أنت جالب دائها وشفائها، فإذا ابتسمت فربما أيكون غيرك مجرما، وتبيت في وجل كأنك أنت صرت المجرما. قال: العدا حولي علت صيحاتهم، أأسر والأعداء حولي في الحما. قلت ابتسم، قلت ابتسم، لم يطلبوك بذمهم، لو لم تكن منهم أجل وأعظما. قال: المواسم قد بدت أعلامها، وتعرضت لي في الملابس والدمى، وعلي للأحباب فرض لازم، لكن كفي ليس تملك درهما. قلت ابتسم، قلت ابتسم، يكفيك أنك لم تزل حيا ولست من الأحبة معدما. قال: الليالي جرعتني علقما. قلت ابتسم، ولئن جرعت العلقما، فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما. أتراك تغنم بالتبرم درهما، أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ يا صاحي، لا خطر على شفتيك أن تتثلما، والوجه أن يتحطما. فاضحك، فاضحك، فإن الشهب تضحك، والدجى متلاطم، ولذا نحب الأنجما. قال: البشاشة ليس تسعد كائنا، يأتي إلى الدنيا ويذهب مرغما. قلت ابتسم، قلت ابتسم، ما دام بينك والردى شبر فإنك بعد لن تتبسما. نرجو الله أن نكون وإياكم من المبتسمين في الدارين، رغما عن إيليا أبي ماضي ومن يعتقد اعتقاده. مستمعين الكرام، لنسعى إلى نشر السرور والخير في العيد، فسرورنا لا يكتمل إن لم ينتشر السرور في المجتمع الذي نعيش فيه. لنتفقد الضعفاء والمساكين، ولنواسي المكلومين، ولنخفف عن المتألمين بما نستطيع، ولنتذكر أن الابتسامة في وجه إخواننا صدقة، ولن يعدم أحدنا ابتسامة على وجهه يسعد بها نفسه وغيره. صباح الخير، وكل عام وأنتم بألف خير.
من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير وكل عام وأنتم

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

Yeah.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: نعمل مع الدول والمنظمات لإيجاد حل دائم لقضية الروهينجا.

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة تعمل بالتنسيق مع الدول والمنظمات المعنية للتوصل إلى حل دائم وعادل لقضية مسلمي الروهينجا، مشيدا بالدور الإنساني الذي تطلع به بنغلاديش في استضافة أكثر من مليون لاجئ. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الجمعة مع نظيره البنغالي خليل الرحمن في العاصمة دكا، عقب مباحثات ثنائية بين الجانبين، حيث أعلن فيدان عزمه زيارة مخيمات اللاجئين في كوكاس بازار والاطلاع على أنشطة المؤسسات التركية هناك. وفي الشأن الفلسطيني، أكد فيدان أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه في غزة وتجاوزاته في الضفة الغربية، مشددا على أن أولوية المجتمع الدولي يجب أن تكون وقف العدوان وإنهاء أجواء الحرب في المنطقة، كما دعا إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ومنع أي محاولات لعرقلة المسار السياسي، لما لذلك من أهمية لأمن المنطقة والاقتصاد العالمي. من جانبه، أكد وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن أن الدور التركي في التعامل مع أزمة الروهينجا يحظى بتقدير كبير، مشيدا بالدعم الإنساني والدبلوماسي الذي قدمته أنقرة لبلاده منذ بداية الأزمة. وأشار خليل الرحمن إلى أن أزمة الروهينجا تعد من أبرز التحديات الإنسانية والدبلوماسية التي تواجه بنغلاديش، مؤكدا استمرار الجهود الدولية لإيجاد حل دائم للأزمة، كما شدد على أهمية العلاقات بين بنغلاديش وتركيا، واصفا أنقرة بأنها شريك مهم وداعم لبلاده في المحافل الدولية.

0: وزير الدفاع السوري يبحث مع سفير موريتانيا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. استقبل وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الجمعة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى سوريا الطالب المختار محمد المجتبى في لقاء تناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين. وذكرت وزارة الدفاع أن الجانبين بحثا آفاق تطوير التعاون المشترك بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة بين سوريا وموريتانيا. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى توسيع مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. قمة الاقتصاد الإسلامي تبحث في إسطنبول مستقبل الصكوك وصناديق الاستثمار. بحثت القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي أمس الخميس في إسطنبول في يومها الثاني مستقبل الخدمات المصرفية التشاركية وأسواق رأس المال الإسلامية والصكوك وصناديق الاستثمار. وتعقد القمة برعاية الرئاسة التركية ضمن أعمال منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في مركز إسطنبول المالي، وتستمر حتى يوم السبت المقبل. وتناولت الجلسات دور أسواق رأس المال الإسلامية، حيث أكد مسؤولون أن الصكوك أصبحت أدوات استراتيجية لحشد رؤوس الأموال طويلة الأجل وتعزيز نمو الأسواق المالية. كما شهدت القمة مشاركة عدد من الاقتصاديين والخبراء العرب والدوليين لبحث آفاق تطوير التمويل الإسلامي عالميا. مندوب سوريا لدى التعاون الإسلامي يبحث مع نظيره السعودي تعزيز روابط العمل المشترك. بحث المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة التعاون الإسلامي نذير محمد القادري مع نظيره السعودي صالح بن حمد السحيباني سبل تعزيز علاقات العمل المشترك بين الجانبين. وجاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر وزارة الخارجية السعودية بمدينة مكة المكرمة أمس الخميس، حيث ناقش الطرفان آفاق التعاون في إطار منظمة التعاون الإسلامي. كما استعرض الجانبان مجالات العمل الإسلامي المشترك بما يسهم في تحقيق أهداف المنظمة وتعزيز الاستقرار في العالم الإسلامي، إضافة إلى تبادل التهاني بنجاح موسم الحج. المجلس السوري الأمريكي يرحب بتعيين باراك مبعوثا رئاسيا خاصا للولايات المتحدة إلى سوريا. رحب المجلس السوري الأمريكي الجمعة بتعيين توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا للولايات المتحدة إلى سوريا والعراق، إلى جانب مهامه سفيرا لبلاده لدى تركيا. وأوضح المجلس أن باراك أشرف خلال الفترة الماضية على جهود متعلقة بتخفيف العقوبات ومبادرات إعادة الإعمار والتنسيق في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، معربا عن تقديره لالتزامه المستمر تجاه دعم سوريا. وأكد المجلس تطلعه إلى مواصلة التعاون مع باراك والإدارة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة في ظل ما وصفه بمرحلة جديدة ومفصلية تمر بها سوريا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 31 من أيار الماضي أن توماس باراك سيواصل عمله سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا إلى جانب توليه منصب المبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا والعراق بدعم من وزارة الخارجية الأمريكية. انطلاق مهرجان صفر نفايات في مطار أتاتورك بإسطنبول. انطلقت أمس الخميس فعاليات مهرجان صفر نفايات في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول بمشاركة واسعة من الأطفال والشباب والعائلات، ويستمر المهرجان حتى 7 حزيران الجاري، ويتضمن المهرجان ورشات عمل لإعادة التدوير وأنشطة تعليمية وترفيهية وعروضا فنية تهدف إلى نشر الوعي البيئي وتشجيع الاستخدام الرشيد للموارد. ويقام المهرجان برعاية السيدة الأولى في تركيا أمينة أردوغان وبالتعاون بين مؤسسة صفر نفايات ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية. ويهدف الحدث إلى ترسيخ ثقافة الاستهلاك الواعي وتعزيز المسؤولية البيئية ودعم جهود إعادة التدوير والاستدامة في المجتمع. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العيد يوم مميز تحتفل فيه المجتمعات بعد فترة من العبادة أو الانتهاء من مناسبة دينية أو اجتماعية، ويتميز العيد بالفرح والاجتماع والتواصل الأسري والمجتمعي، ويأتي العيد تجسيدا للفرحة والتلاحم بين الناس، ويعبر عن النصر على النفس أو اكتمال فرض ديني أو مناسبة سعيدة، والسرور أهم ما يميز العيد، ويظهر جليا في الابتسامات واللقاءات والتواصل بين الأهل والأصدقاء والجيران. فالعيد ليس مجرد يوم عابر، بل هو مناسبة لتجديد المحبة والمودة وإحياء روح التضامن والتكافل بين الناس، وهو وقت يسود فيه الفرح ويختفي فيه الحزن، حيث ينسى الإنسان مشاغله اليومية ويعيش لحظات من السعادة الصافية. قال تعالى: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد إشاعة السرور والبهجة والتوسعة على العيال والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيد.

مستمعينا الكرام، العيد هو دعوة الله للناس لكي يفرحوا ويريحوا أنفسهم من أحزانهم. قالوا: الفرح سر داخلي لا يظهر إلا بالمشاركة، والسرور في القلوب ينعكس على الوجوه ويجعل للعيد معنى خاصا. والعيد دون تسامح وتصافح مجرد ورقة في التقويم، وروح العيد لا تهب السعادة لمن ينتظرها بالعبوس. يقول كريستوفر ماكاندلز: السعادة حقيقة فقط عندما تشارك، ويمكن ربطها بروح العيد ومشاركة الفرح مع الآخرين. ويقول الدالاي لاما: السعادة ليست شيئا جاهزا، بل تأتي من أفعالك، ويمكن ربطها بروح العيد ومبادرات الفرح والمودة. وتقول الثقافة الغربية: تتضاعف الفرحة عندما يحتفل بها الجميع، والاحتفالات هي نبض المجتمع البهيج، والفرح معدن.

مستمعين الأفاضل، يقول أحمد علي سليمان عبد الرحيم: أيها العيد تغشيت القرى، فأفاق الناس من عذب الكرى، وإذا الفرحة نور عمهم، وعيون الناس تهوى ما ترى، وإذا البهجة في أرواحهم تجعل الإشراق بدرا نيرا، وإذا السعد يسلي أكبدا وبه حق لها أن تفخرا، وإذا الذكرى تحلي يومهم بعد أن عادت بهم نحو الورى. أيها العيد سعدنا بالهنا، لم تزل فينا بشيرا خيرا، تنشر النور على الناس ضحا ثم تهدي الليل صبحا مسفرا. ويقول أحمد زكي أبو شادي: الفطر جاء بآمال نجددها، إن الحياة لآمال وتجديد. ويقول عبد الرحمن صالح العشماوي: قال لي ما العيد، أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه. قال لي ما العيد، أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه. قلت إن العيد أزهار وأطياف ونغمة، إنه النص الذي ثبت فيه الحب ختمة، إنه العيد خيوط من شعاع الحب عقد أتقن الإحسان نظمة. قال لي أسهبت في الوصف، فقلت العيد إشراقات بسمة، إنه أنت فهل أدركت فهمه. قال لي أسهبت في الوصف، فقلت العيد إشراقات بسمة، إنه أنت فهل أدركت فهمه. أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السرور والإعراض عن المكدرات قصيدة لإيليا أبي ماضي يقول فيها: قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال الصبا ولا، فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما. قال التي كانت سمائي في الهوى، صارت لنفسي في الغرام جهنما، خانت عهودي بعدما ملكتها قلبي، فكيف أطيق أن أتبسما. قلت ابتسم، قلت ابتسم واطرب، فلو قارنتها لقضيت عمرك كله متألما. قال التجارة في صراع هائل، مثل المسافر كاد يقتله الظما، أو غادة مسلولة محتاجة لدم وتنفث كلما لهث الدما. قلت ابتسم، قلت ابتسم ما أنت جالب دائها وشفائها، فإذا ابتسمت فربما أيكون غيرك مجرما وتبيت في وجل كأنك أنت صرت المجرما. قال العدا حولي علت صيحاتهم، أأسر والأعداء حولي في الحما. قلت ابتسم، قلت ابتسم لم يطلبوك بذمهم، لو لم تكن منهم أجل وأعظما. قال المواسم قد بدت أعلامها، وتعرضت لي في الملابس والدمى، وعلي للأحباب فرض لازم، لكن كفي ليس تملك درهما. قلت ابتسم، قلت ابتسم يكفيك أنك لم تزل حيا ولست من الأحبة معدما. قال الليالي جرعتني علقما، قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما، فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما.
أتراك تغنم بالتبرم درهما أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ يا صاحي لا خطر على شفتيك أن تتثلما والوجه أن يتحطما. فاضحك فاضحك فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم ولذا نحب الأنجما. قال البشاشة ليس تسعد كائنا يأتي إلى الدنيا ويذهب مرغما. قلت ابتسم قلت ابتسم ما دام بينك والردى شبر فإنك بعد لن تتبسما. نرجو الله أن نكون وإياكم من المبتسمين في الدارين رغما عن إيليا أبي ماضي ومن يعتقد اعتقاده. مستمعين الكرام، لنسعى إلى نشر السرور والخير في العيد، فسرورنا لا يكتمل إن لم ينتشر السرور في المجتمع الذي نعيش فيه. لنتفقد الضعفاء والمساكين، ولنواسي المكلومين، ولنخفف عن المتألمين بما نستطيع، ولنتذكر أن الابتسامة في وجه إخواننا صدقة، ولن يعدم أحدنا ابتسامة على وجهه يسعد بها نفسه وغيره. صباح الخير وكل عام وأنتم بألف خير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير وكل عام وأنتم

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نعمل من أجل تركيا أكثر خضرة ونقاء. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة أن حكومته تواصل تنفيذ مشاريع بيئية متعددة ضمن رؤية تركيا أكثر خضرة ونقاء، تشمل إدارة النفايات والتقنيات الصديقة للمناخ وحملات التشجير وتحسين استخدام موارد الطاقة. وجاء ذلك في رسالة نشرها على منصة إنسوسيال بمناسبة أسبوع البيئة في تركيا المتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، حيث أعرب عن أمله في أن تسهم الفعاليات المقامة بهذه المناسبة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية البيئة وترك عالم أكثر خضرة للأجيال القادمة وشدد أردوغان على مواصلة الجهود الرامية إلى حماية البيئة وتحسين جودة الهواء والمياه والتربة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.

الشرع تضامن الشعب حما بيئتنا وصان مواردنا. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة أن ما شهدته سوريا من حرائق وسيول وفيضانات خلال السنوات الأخيرة أثبت عظمة التكاتف والتضامن بين أبناء الشعب في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، وجاء ذلك في تدوينة نشرها عبر منصة إكس تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة، حيث شدد على أهمية الحفاظ على الأرض والعناية بالموارد الطبيعية، معتبرا أن تضامن السوريين أسهم في مواجهة التحديات البيئية ومهد الطريق نحو إعمار وطن أخضر ومستقبل صحي ومستدام للأجيال القادمة. وأشار الشرع إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن المساهمة في العمل المناخي العالمي الهادف إلى حماية الصحة والحياة.

أردوغان: التمويل التشاركي نموذج أكثر عدلا وأمانا للعالم أجمع. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة أن التمويل التشاركي يمثل نموذجا اقتصاديا وماليا أكثر عدلا وأمانا، ليس للمسلمين فحسب بل للعالم أجمع، داعيا إلى تطوير بدائل للنظام المالي العالمي القائم على الديون والفوائد. جاء ذلك خلال مشاركته في القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي المنعقدة في مركز إسطنبول المالي، حيث شدد على أن الأزمات الاقتصادية المتكررة تتطلب نموذجا يضع العدالة والأخلاق والاستدامة ضمن أولوياته. وأشار أردوغان إلى أن حجم الصيرفة التشاركية في تركيا تجاوز 4 تريليونات

وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أوضاع مسلمي الروهينجا في مخيمات اللاجئين بمدينة كوكاس بازار بأنها مأساوية، مؤكدا ضرورة العمل على إيجاد حلول مستدامة لأزمتهم. وجاءت تصريحات فيدان أمس الجمعة خلال زيارته مخيمات اللاجئين والمستشفى الميدانية التركية في المنطقة، حيث أشار إلى أن أكثر من 1 مليون لاجئ من الروهينجا يعيشون في المخيمات، فيما تواصل المؤسسات الإغاثية التركية تقديم الخدمات الصحية والإنسانية لهم منذ اندلاع الأزمة. وأكد فيدان أن الهدف من الزيارة يتمثل في بحث سبل تحسين أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المجتمع الدولي، مشددا على أهمية الانتقال من الحلول المؤقتة إلى حلول أكثر استدامة.

ملك السويد يستقبل رئيس البرلمان التركي. استقبل ملك السويد كارل جوستاف السادس عشر أمس الجمعة رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى السويد وأعرب قرطلمش عن شكره لملك السويد على حفاوة الاستقبال، مؤكدا تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في تعزيز الصداقة والتعاون بين البلدين ودعم تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

سوريا تدين الهجوم على محطة براكة النووية الإماراتية خلال جلسة طارئة لمجلس المحافظين في فيينا. سوريا تدين الهجوم على محطة براكة النووية الإماراتية خلال جلسة طارئة لمجلس المحافظين في فيينا. أدانت الجمهورية العربية السورية أمس الجمعة الهجوم الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر أيار الماضي، مؤكدة أنه يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وجاء ذلك خلال جلسة طارئة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث شدد رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة على ضرورة حماية المنشآت النووية ومنع أي تهديد لها لما قد يترتب على ذلك من مخاطر على الإنسان والبيئة وأمن الطاقة. وأكد العكلة تضامن سوريا الكامل مع الإمارات، مشيرا إلى أن أمنها واستقرارها جزء من أمن المنطقة واستقرارها. رئيس الأركان التركي وقائد الجيش الباكستاني يبحثان قضايا إقليمية. أجرى رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو أمس الجمعة اتصالا هاتفيا مع قائد القوات البرية وقوات الدفاع الباكستانية سيد عاصم منير لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. وأوضحت هيئة الأركان العامة التركية أن الجانبين ناقشا خلال الاتصال سبل تعزيز التعاون بين البلدين إلى جانب عدد من التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

0: المشتركه على المستوى الإقليمي. ضبط 2,000,000 حبة كبتاجون معدة للتهريب وتوقيف شخصين بطرطوس. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة تفكيك شبكة لتهريب المخدرات في محافظة طرطوس وضبط نحو 2,000,000 حبة كبتاجون كانت معدة للتهريب، مع إلقاء القبض على شخصين متورطين في القضية. وأوضحت الوزارة أن العملية الأمنية نفذت بدقة في المحافظة وأسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية تنشط في حيازة المواد المخدرة وتهريبها، مشيرة إلى إحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما. وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات السورية لمكافحة تجارة المخدرات والحد من عمليات إنتاج الكبتاجون وتهريبه. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الحرب نزاع مسلح منظم بين طرفين أو أكثر، وقد تكون الأطراف المتحاربة دولاً أو جماعات أو كيانات سياسية، ويستخدم في هذا النزاع العنف والقوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو دينية أو دفاعية، وينتج عنه خسائر بشرية ومادية واسعة، وقد يخضع في بعض الأحيان لقوانين أو أعراف دولية أو داخلية لتنظيمه أو الحد من آثاره. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: الحرب أولها كلام وآخرها عظام. ويقول وينستون تشرشل: الحرب هي سلسلة من الكوارث التي تنتج انتصارات لا معنى لها. ويقول نابليون بونابرت: الحرب هي الفن الوحيد الذي يعتمد على تدمير الإنسان لخصمه. ويقول ماو تسي تونغ: الحرب السياسية بدون قتال هي حرب خاسرة. ويقول كلاوز فيتز: الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى. ويقول دافيد لويد جورج: لو كانت الحرب تكسب بالقتل لكان القتلة أعظم القادة. ويقول أرسطو: الغرض من الحرب هو السلام. ويعتبر أينشتاين أن الحرب تجلب الدمار للبشرية. يقول أينشتاين: أنا لا أعرف بأي سلاح ستخاض الحرب العالمية الثالثة، لكن الحرب العالمية الرابعة ستكون بالعصي والحجارة. وقالوا: الحرب تعلم القادة الجدد، لكنها تقتل أفضل الناس. وتبدأ الحرب عندما تفشل السياسة، ولا أحد ينتصر في الحرب، فالجميع يخسرون. والحرب سهلة البدء، لكنها صعبة النهاية. وقالت العرب: آخر الدواء الكي، وآخر السياسة الحرب.

مستمعين الأفاضل، قالت الخنساء: ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. ويقول أوس بن حجر، ويقول أوس بن حجر: إذا الحرب حلت ساحة القوم أخرجت عيوب رجال يعجبونك في الأمن، وللحرب أقوام يحامون دونها، وكم قد ترى من ذي رواء ولا يغني. ويقول امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية، الحرب أول ما تكون فتية، تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل. ويقول لبيد بن ربيعة العامري: يا رب هيجا هي خير من دعه. ويقول أبو العباس الجراوي: والسيف أبلغ في من ليس يردعه عن الغواية إيعاد وتهديد، أولى له لو تراخى ساعة لغدا وريده وهو بالخطي مورود.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الحرب قصيدة لقيس بن الخطيم يقول فيها: أتعرف رسما كالطراد المذاهب لعمرة وحشا غير موقف راكبي، ديار التي كادت ونحن على منا تحل بنا لولا نجاء الركائب، تبدت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وضنت بحاجبي، ولم أرها إلا ثلاثا على منا وعهدي بها عذراء ذات ذوائبي. دعوت بني عوف لحقن دمائهم فلما أبوا سامحت في حرب حاطبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، أربت بدفع الحرب حتى رأيتها عن الدفع لا تزداد غير تقاربي، فإذ لم يكن عن غاية الموت مدفع فأهلا بها إذ لم تزل في المراحب. فلما رأيت الحرب حربا تجردت لبست مع البردين ثوب المحارب، مضاعفة يغشى الأنامل فضلها كأن قتيريها عيون الجنادب، أتت عصب من الكاهنين ومالك وثعلبة الأثرين رهط بن غالب، رجال متى يدعوا إلى الموت يرقلوا إليه كإرقال الجمال المصاعب، إذا فزعوا مدوا إلى الليل صارخا كموج الأتي المزبد المتراكب، ترى قصد المران تهوي كأنها تذرع خرصان بأيدي الشواطب، صبحنا بها الآطام حول مزاحم قوانس أولى بيضنا كالكواكب، لو أنك تلقي حنظلا فوق بيضنا تدحرج عن ذي سامه المتقارب، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا، صدود الخدود وزرار المناكب، صدود الخدود والقنا متشاجر ولا تبرح.

الأقدام عند التضارب. إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب. إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب. أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي. ويوم بعاث أسلمتنا سيوفنا إلى نسب في جذم غسان ثاقبي. يعرين بيضا حين نلقى عدونا ويغمدن حمر الناحلات المضارب. أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي. أويت لعوف إذ تقول نساؤهم ويرمين دفعا ليتنا لم نحارب. صبحناهم شهباء يبرق بيضها تبين خلاخيل النساء الهوارب. أصابت سراتا من أغر سيوفنا وغودر أولاد الإماء الحواطب. ومنا الذي آلى 30 ليلة عن الخمر حتى زاركم بالكتائب. رضيت لهم إذ لا يريمون قعرها إلى عازب الأموال إلا بصاحبي. فلولا ذرى الآطام قد تعلمونه وترك الفضا شوركتم في الكواعب. فلم تمنعوا منا مكانا نريده لكم محرزا إلا ظهور المشارب. فهلا لدى الحرب العوان صبرتم لوقعتنا والبأس صعب المراكب. ظأرناكم بالبيض حتى لأنتم أذل من السقبان بين الحلائب. ولما هبطنا الحرث قال أميرنا حرام علينا الخمر ما لم نضارب. فسامحه منا رجال أعزة فما برحوا حتى أحلت لشاربي. فليت سويدا راء من جر منكم ومن فر إذ يحدونهم كالجلائب. فأبنا إلى أبنائنا ونسائنا وما من تركنا في بعاث بآيب. وغيبت عن يوم كنتني عشيرتي ويوم بعاث كان يوم التغالب.

مستمعين الكرام، الحرب وسيلة لغاية، فإن كانت الغاية كريمة ولم يعتدي المحارب أو يتجاوز كانت حربه كريمة شريفة، وإن كانت الحرب لمآرب أخرى كانت الحرب من أسوأ ما يقدمه المحارب للبشرية. وقد كان مما يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين يبعثهم في غزو: ولا تقتلوا وليدا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، ولا تغورن عينا، ولا تعقرن شجرة إلا شجرا يمنعكم قتالا أو يحجز بينكم وبين المشركين، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، ولا تغدروا ولا تغلوا. مستمعينا، أبعد الله الحروب ووقانا والناس جميعا شرورها، ونسأل الله إن كتب علينا حربا أن تكون في سبيل الحق، وأن يثبت أقدامنا ويربط على قلوبنا وينصرنا على أعدائنا. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نعمل من أجل تركيا أكثر خضرة ونقاء. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة أن حكومته تواصل تنفيذ مشاريع بيئية متعددة ضمن رؤية تركيا أكثر خضرة ونقاء، تشمل إدارة النفايات والتقنيات الصديقة للمناخ وحملات التشجير وتحسين استخدام موارد الطاقة. وجاء ذلك في رسالة نشرها على منصة إنسوسيال بمناسبة أسبوع البيئة في تركيا المتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، حيث أعرب عن أمله في أن تسهم الفعاليات المقامة بهذه المناسبة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية البيئة وترك عالم أكثر خضرة للأجيال القادمة. وشدد أردوغان على مواصلة الجهود الرامية إلى حماية البيئة وتحسين جودة الهواء والمياه والتربة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة. الشرع: تضامن الشعب حمى بيئتنا وصان مواردنا.

أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة أن ما شهدته سوريا من حرائق وسيول وفيضانات خلال السنوات الأخيرة أثبت عظمة التكاتف والتضامن بين أبناء الشعب في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، وجاء ذلك في تدوينة نشرها عبر منصة إكس تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة، حيث شدد على أهمية الحفاظ على الأرض والعناية بالموارد الطبيعية، معتبرا أن تضامن السوريين أسهم في مواجهة التحديات البيئية ومهد الطريق نحو إعمار وطن أخضر ومستقبل صحي ومستدام للأجيال القادمة. وأشار الشرع إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن المساهمة في العمل المناخي العالمي الهادف إلى حماية الصحة والحياة. أردوغان: التمويل التشاركي نموذج أكثر عدلا وأمانا للعالم أجمع. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة أن التمويل التشاركي يمثل نموذجا اقتصاديا وماليا أكثر عدلا وأمانا ليس للمسلمين فحسب بل للعالم أجمع، داعيا إلى تطوير بدائل للنظام المالي العالمي القائم على الديون والفوائد. جاء ذلك خلال مشاركته في القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي المنعقدة في مركز إسطنبول المالي، حيث شدد على أن الأزمات الاقتصادية المتكررة تتطلب نموذجا يضع العدالة والأخلاق والاستدامة ضمن أولوياته. وأشار أردوغان إلى أن حجم الصيرفة التشاركية في تركيا تجاوز 4.7 تريليون ليرة، مؤكدا مواصلة حكومته دعم هذا القطاع وتعزيز مكانة إسطنبول كمركز عالمي للتمويل والاستثمار. فيدان: أوضاع المسلمين الروهينجا في المخيمات مأساوية. وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أوضاع مسلمي الروهينجا في مخيمات اللاجئين بمدينة كوكاس بازار بأنها مأساوية، مؤكدا ضرورة العمل على إيجاد حلول مستدامة لأزمتهم. وجاءت تصريحات فيدان أمس الجمعة خلال زيارته مخيمات اللاجئين والمستشفى الميدانية التركية في المنطقة، حيث أشار إلى أن أكثر من 1 مليون لاجئ من الروهينجا يعيشون في المخيمات، فيما تواصل المؤسسات الإغاثية التركية تقديم الخدمات الصحية والإنسانية لهم منذ اندلاع الأزمة. وأكد فيدان أن الهدف من الزيارة يتمثل في بحث سبل تحسين أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المجتمع الدولي، مشددا على أهمية الانتقال من الحلول المؤقتة إلى حلول أكثر استدامة. ملك السويد يستقبل رئيس البرلمان التركي. استقبل ملك السويد كارل جوستاف 16 أمس الجمعة رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى السويد. وأعرب قرطلمش عن شكره لملك السويد على حفاوة الاستقبال، مؤكدا تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في تعزيز الصداقة والتعاون بين البلدين ودعم تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. سوريا تدين الهجوم على محطة براكة النووية الإماراتية خلال جلسة طارئة لمجلس المحافظين في فيينا.

0: أدانت الجمهورية العربية السورية أمس الجمعة الهجوم الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر أيار الماضي، مؤكدة أنه يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وجاء ذلك خلال جلسة طارئة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث شدد رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة على ضرورة حماية المنشآت النووية ومنع أي تهديد لها لما قد يترتب على ذلك من مخاطر على الإنسان والبيئة وأمن الطاقة. وأكد العكلة تضامن سوريا الكامل مع الإمارات، مشيرا إلى أن أمنها واستقرارها جزء من أمن المنطقة واستقرارها. رئيس الأركان التركي وقائد الجيش الباكستاني يبحثان قضايا إقليمية. أجرى رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو أمس الجمعة اتصالا هاتفيا مع قائد القوات البرية وقوات الدفاع الباكستانية سيد عاصم منير لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. وأوضحت هيئة الأركان العامة التركية أن الجانبين ناقشا خلال الاتصال سبل تعزيز التعاون بين البلدين إلى جانب عدد من التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الإقليمي. ضبط 2,000,000 حبة كبتاجون معدة للتهريب وتوقيف شخصين بطرطوس. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة تفكيك شبكة لتهريب المخدرات في محافظة طرطوس وضبط نحو 2,000,000 حبة كبتاجون كانت معدة للتهريب، مع إلقاء القبض على شخصين متورطين في القضية. وأوضحت الوزارة أن العملية الأمنية نفذت بدقة في المحافظة وأسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية تنشط في حيازة المواد المخدرة وتهريبها، مشيرة إلى إحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما. وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات السورية لمكافحة تجارة المخدرات والحد من عمليات إنتاج الكبتاجون وتهريبه. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الوجبات السريعة صنعت لتجعلك عاجزا عن التوقف، فلا تكن ضعيف الإرادة. في كل مرة

تقف فيها أمام رفوف السوبر ماركت أو تفتح تطبيق توصيل الطعام وتستسلم لشراء المشروبات السكرية ورقائق البطاطس أو الشوكولاتة، قد تلوم نفسك على ضعف إرادتك. ولكن في الواقع لم تكتف صناعة الأغذية الحديثة بجعل الحصول على الطعام أكثر سهولة، بل عملت على تصميمه ليصبح صعب المقاومة. فبالنسبة لملايين الناس حول العالم، لا تبدو مقاومة هذه الوجبات فائقة المعالجة مجرد مسألة إرادة أو انضباط شخصي، بل معركة بيولوجية حقيقية تدور داخل الدماغ نفسه بين رغبتك في الحفاظ على صحتك وهندسة غذائية صممت خصيصا لهزيمتك. ويصف كثيرون رغبات جارفة وفقدانا للسيطرة وأكلا قهريا ومحاولات فاشلة متكررة للتوقف عن تناول بعض الأطعمة التي يستهلكونها يوميا، وهي سلوكيات تشبه بشكل لافت ما يرى في الإدمان على المخدرات. ولكن هل يمكن للطعام الذي تشتريه لك ولأسرتك فعلا أن يكون مسببا للإدمان؟ ولماذا يبدو الدماغ البشري عاجزا تقريبا أمام السكر والوجبات السريعة التي تحيط بنا في كل مكان؟ الجواب يكمن في أعماق الدوائر العصبية القديمة التي تطورت لمساعدة الإنسان على النجاة من المجاعة وندرة الغذاء، لكنها اليوم تتعرض للاستغلال لصالح شركات الأغذية في بيئة غذائية لم يعرفها أسلافنا قط، مما ينعكس مباشرة على سلوكك الشرائي ووزنك وصحتك على المدى الطويل. لم يصمم الدماغ لعصر السوبر ماركت. كان الطعام نادرا وغير مضمون، ويتطلب جهدا كبيرا للحصول عليه في معظم ما مضى من عمر البشرية، ولذلك تطور الدماغ البشري بطريقة تجعل الأطعمة الغنية بالطاقة كالعسل والدهون الحيوانية والفواكه الناضجة ذات قيمة هائلة للبقاء. ولهذا طور الدماغ أنظمة مكافأة قوية تدفع الإنسان إلى استهلاك الأطعمة عالية السعرات كلما أصبحت متاحة. فعندما نتناول أطعمة غنية بالسكر أو الدهون أو الملح أو الكربوهيدرات المكررة، يفرز الدماغ مادة الدوبامين، وهي ناقل عصبي مرتبط بالمتعة والتحفيز والتعلم وتعزيز السلوك. ولا يمنح الدوبامين الإحساس بالمتعة فقط، بل يعلم الدماغ تكرار السلوك الذي أدى إلى المكافأة. وقد كان هذا نظاما مفيدا للبقاء في الماضي، ففي عالم تسوده المجاعة وندرة الغذاء كان الأشخاص الذين تستجيب أدمغتهم بقوة للأطعمة الغنية بالطاقة أكثر قدرة على النجاة والتكاثر. ولكن المشكلة أن الأطعمة الحديثة فائقة المعالجة باتت تخترق هذه الدوائر العصبية القديمة بدرجة غير مسبوقة، فلم يعد الإنسان اليوم يصادف خلية عسل بين الحين والآخر، بل يعيش محاطا على مدار الساعة بأطعمة مصممة صناعيا لتحقيق أقصى درجات الاستساغة المفرطة عبر المزج الدقيق بين السكر والدهون والملح والقوام والرائحة والإحساس داخل الفم، بما يؤدي إلى تحفيز مفرط لمراكز المكافأة في الدماغ. إنها ببساطة مواجهة بين بيولوجيا العصر الحجري وصناعة غذائية بمليارات الدولارات.

قدرة على تنشيط أنظمة المكافأة العصبية. فقد أظهرت دراسات تصوير الدماغ أن الأطعمة السكرية تنشط مناطق مرتبطة بالمكافأة والتحفيز، مثل النواة المتكئة والمنطقة السقيفية البطنية، وهما جزءان أساسيان من نظام الدوبامين المعروف بالمسار الميزولمبي. ومع التعرض المتكرر للأطعمة فائقة التحفيز، قد تبدأ هذه الدوائر العصبية في التغير تدريجياً. ويرى بعض الباحثين أن الإفراط المزمن في استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة قد يؤدي إلى تغيرات عصبية تشبه تلك التي تحدث في الإدمان على المخدرات، مثل زيادة الرغبة الشديدة وتراجع الحساسية للمكافأة والأكل القهري والاستمرار في تناول الطعام رغم العواقب الصحية الخطيرة، مثل السمنة والسكري والكبد الدهني وأمراض القلب والشرايين. وقد قدمت الدراسات على الحيوانات ملاحظات مثيرة للاهتمام، إذ أظهرت بعض القوارض التي تعرضت للسكر بشكل متكرر سلوكيات تشبه النهم الغذائي وأعراضا شبيهة بالانسحاب، إلى جانب تغيرات في أنظمة الدوبامين. ومع ذلك، ما يزال العلماء حذرين من المساواة المباشرة بين إدمان الطعام وإدمان المخدرات، لأن الطعام ضروري للحياة والإنسان لا يستطيع الامتناع الكامل عن الأكل كما يفعل مع المواد المخدرة. ولكن كثيرا من الباحثين باتوا يعتقدون أن بعض الأطعمة فائقة المعالجة قادرة بالفعل على إحداث سلوكيات شبيهة بالإدمان لدى بعض الأشخاص الأكثر قابلية لذلك. قد تفهم صناعة الأغذية الدماغ أكثر مما نعتقد. تستثمر شركات الأغذية مبالغ هائلة لفهم السلوك البشري وآليات المتعة والمكافأة الحسية، ويعمل المهندسون العاملون في تطوير الأغذية على الوصول إلى ما يعرف بنقطة النشوة، أي المستوى المثالي من السكر والملح والدهون الذي يحقق أقصى درجات المتعة مع أقل قدر ممكن من الشبع. كما تصمم كثير من الأطعمة فائقة المعالجة بحيث تستهلك بسرعة مع قوام طري أو مقرمش ونكهات تنفجر سريعا داخل الفم، مما يسمح بتناول كميات كبيرة قبل أن تصل إشارات الشبع إلى الدماغ. وحتى الأصوات والروائح الصناعية وطريقة الذوبان داخل الفم والإعلانات المكثفة، كلها عناصر تستخدم لتعزيز الاستهلاك. وتبدو البيئة الغذائية الحديثة في كثير من الأحيان وكأنها هجوم عصبي مستمر على دوائر المكافأة القديمة داخل الدماغ. ويزداد الأمر خطورة عندما يتعلق الأمر بالأطفال، لأن أدمغتهم تكون أكثر حساسية للتعلم المرتبط بالمكافأة. وقد يؤدي التعرض المبكر والمتكرر للأطعمة فائقة الاستساغة إلى تشكيل تفضيلات غذائية وسلوكيات طويلة الأمد. الرغبة الشديدة ليست مجرد ضعف إرادة. من أكثر الأفكار المضللة شيوعاً اعتبار السمنة أو الإفراط في الأكل مجرد فشل في الانضباط الشخصي. وفي الواقع يتشكل السلوك الغذائي عبر تفاعل معقد بين البيولوجيا والبيئة والضغط النفسي والنوم والهرمونات والعواطف والوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافة وتوفر الطعام. فحتى قلة النوم وحدها قد تزيد من هرمونات الجوع وتعزز الرغبة في الأطعمة السكرية والدهنية. كما يمكن للتوتر المزمن أن ينشط الأكل العاطفي، في حين قد تؤثر حالات الاكتئاب والقلق في حساسية الدماغ للمكافأة. وفي الوقت نفسه غالبا ما تكون الأطعمة فائقة المعالجة أرخص ثمنا وأسهل وصولا وأكثر عرضة للإعلانات المكثفة مقارنة بالخيارات الصحيحة.
ولهذا فإن اختزال المشكلة في ضعف الإرادة يتجاهل التعقيد البيولوجي والبيئي الحقيقي وراء الإفراط في الأكل. هل بعض الأشخاص أكثر عرضة من غيرهم؟ لا يستجيب الجميع للطعام بالطريقة نفسها، فالعوامل الوراثية قد تؤثر في قابلية الشخص للسمنة والأكل الاندفاعي والحساسية للمكافأة والإصابة بالأمراض الأيضية، وقد يمتلك بعض الأشخاص استجابة دوبامينية أقوى لمحفزات الطعام أو إشارات شبع أضعف أو حساسية أكبر للأكل المرتبط بالتوتر. وربما يفسر ذلك لماذا يستطيع بعض الناس تناول الأطعمة فائقة المعالجة أحيانا دون مشكلات كبيرة، بينما يعاني آخرون من رغبات مستمرة وسلوكيات أكل قهري. كما تشير أبحاث حديثة إلى أن النوم والميكروبيوم المعوي والتغذية المبكرة والصدمات النفسية والبيئة الاجتماعية قد تؤثر جميعها في سلوكيات الأكل وآليات المكافأة في الدماغ. المشكلة أكبر من المسؤولية الفردية. لا يمكن فهم الارتفاع الهائل في معدلات السمنة والسكري والكبد الدهني من خلال فكرة الاختيار الشخصي وحدها، فالإنسان يعيش اليوم في بيئة مليئة بأطعمة رخيصة وعالية السعرات ومصممة بعناية لتجاوز أنظمة التحكم البيولوجية التي تطورت في ظروف مختلفة تماما. وهذا لا يعني أن الإنسان بلا مسؤولية أو عاجز تماما، بل يعني أن القضية أعقد بكثير من مجرد كل أقل وتحرك أكثر. لم تعد المعركة مجرد معركة شهية، بل أصبحت معركة علم أعصاب. مستمعين الكرام، هل أنتم ممن يعتمد على الأطعمة المصنعة الجاهزة؟ وهل تدركون خطرها على صحتكم وصحة أطفالكم؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نعمل من أجل تركيا أكثر خضرة ونقاء. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة أن حكومته تواصل تنفيذ مشاريع بيئية متعددة ضمن رؤية تركيا أكثر خضرة ونقاء، تشمل إدارة النفايات والتقنيات الصديقة للمناخ وحملات التشجير وتحسين استخدام موارد الطاقة. وجاء ذلك في رسالة نشرها على منصة إنسوسيال بمناسبة أسبوع البيئة في تركيا المتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، حيث أعرب عن أمله في أن تسهم الفعاليات المقامة بهذه المناسبة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية البيئة وترك عالم أكثر خضرة للأجيال القادمة. وشدد أردوغان على مواصلة الجهود الرامية إلى حماية البيئة وتحسين جودة الهواء والمياه والتربة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة. الشرع: تضامن الشعب حمى بيئتنا وصان مواردنا. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة أن ما شهدته سوريا من حرائق وسيول وفيضانات خلال السنوات الأخيرة أثبت عظمة التكاتف والتضامن بين أبناء الشعب في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية. وجاء ذلك في تدوينة نشرها عبر منصة إكس تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة، حيث شدد على أهمية الحفاظ على الأرض والعناية بالموارد الطبيعية، معتبرا أن تضامن السوريين أسهم في مواجهة التحديات البيئية.

0: ومهد الطريق نحو إعمار وطن أخضر ومستقبل صحي ومستدام للأجيال القادمة. وأشار الشرع إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن المساهمة في العمل المناخي العالمي الهادف إلى حماية الصحة والحياة. أردوغان: التمويل التشاركي نموذج أكثر عدلا وأمانا للعالم أجمع. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة أن التمويل التشاركي يمثل نموذجا اقتصاديا وماليا أكثر عدلا وأمانا، ليس للمسلمين فحسب بل للعالم أجمع، داعيا إلى تطوير بدائل للنظام المالي العالمي القائم على الديون والفوائد. جاء ذلك خلال مشاركته في القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي المنعقدة في مركز إسطنبول المالي، حيث شدد على أن الأزمات الاقتصادية المتكررة تتطلب نموذجا يضع العدالة والأخلاق والاستدامة ضمن أولوياته. وأشار أردوغان إلى أن حجم الصيرفة التشاركية في تركيا تجاوز 4.7 تريليون ليرة، مؤكدا مواصلة حكومته دعم هذا القطاع وتعزيز مكانة إسطنبول كمركز عالمي للتمويل والاستثمار. فيدان: أوضاع المسلمين الروهينجا في المخيمات مأساوية. وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أوضاع مسلمي الروهينجا في مخيمات اللاجئين بمدينة كوكاس بازار بأنها مأساوية، مؤكدا ضرورة العمل على إيجاد حلول مستدامة لأزمتهم. وجاءت تصريحات فيدان أمس الجمعة خلال زيارته مخيمات اللاجئين والمستشفى الميدانية التركية في المنطقة، حيث أشار إلى أن أكثر من 1 مليون لاجئ من الروهينجا يعيشون في المخيمات، فيما تواصل المؤسسات الإغاثية التركية تقديم الخدمات الصحية والإنسانية لهم منذ اندلاع الأزمة. وأكد فيدان أن الهدف من الزيارة يتمثل في بحث سبل تحسين أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المجتمع الدولي، مشددا على أهمية الانتقال من الحلول المؤقتة إلى حلول أكثر استدامة. ملك السويد يستقبل رئيس البرلمان التركي. استقبل ملك السويد كارل جوستاف 16 أمس الجمعة رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى السويد. وأعرب قرطلمش عن شكره لملك السويد على حفاوة الاستقبال، مؤكدا تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في تعزيز الصداقة والتعاون بين البلدين ودعم تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. سوريا تدين الهجوم على محطة براكة النووية الإماراتية خلال جلسة طارئة لمجلس المحافظين في فيينا. أدانت الجمهورية العربية السورية أمس الجمعة الهجوم الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر أيار الماضي، مؤكدة أنه يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وجاء ذلك خلال جلسة طارئة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث شدد رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة على ضرورة حماية المنشآت النووية ومنع أي تهديد لها، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر على الإنسان والبيئة وأمن الطاقة. وأكد العكلة تضامن سوريا الكامل مع الإمارات، مشيرا إلى أن أمنها واستقرارها جزء من أمن المنطقة واستقرارها. رئيس الأركان التركي وقائد الجيش الباكستاني يبحثان قضايا إقليمية. أجرى رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو أمس الجمعة اتصالا هاتفيا مع قائد القوات البرية وقوات الدفاع الباكستانية سيد عاصم منير لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. وأوضحت هيئة الأركان العامة التركية أن الجانبين ناقشا خلال الاتصال سبل تعزيز التعاون بين البلدين إلى جانب عدد من التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الإقليمي. ضبط 2,000,000 حبة كبتاجون معدة للتهريب وتوقيف شخصين بطرطوس. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة تفكيك شبكة لتهريب المخدرات في محافظة طرطوس وضبط نحو 2,000,000 حبة كبتاجون كانت معدة للتهريب، مع إلقاء القبض على شخصين متورطين في القضية. وأوضحت الوزارة أن العملية الأمنية نفذت بدقة في المحافظة وأسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية تنشط في حيازة المواد المخدرة وتهريبها، مشيرة إلى إحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما. وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات السورية لمكافحة تجارة المخدرات والحد من عمليات إنتاج الكبتاجون وتهريبه. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الحرب نزاع مسلح منظم بين طرفين أو أكثر، وقد تكون الأطراف المتحاربة دولا أو جماعات أو كيانات سياسية، ويستخدم في هذا النزاع العنف والقوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو دينية أو دفاعية، وينتج عنه خسائر بشرية ومادية واسعة، وقد يخضع في بعض الأحيان لقوانين أو أعراف دولية أو داخلية لتنظيمه أو الحد من آثاره. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله

الله لا يحب المعتدين. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: الحرب أولها كلام وآخرها عظام. ويقول وينستون تشرشل: الحرب هي سلسلة من الكوارث التي تنتج انتصارات لا معنى لها. ويقول نابليون بونابرت: الحرب هي الفن الوحيد الذي يعتمد على تدمير الإنسان لخصمه. ويقول ماو تسي تونغ: الحرب السياسية بدون قتال هي حرب خاسرة. ويقول كلاوز فيتز: الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى. ويقول دافيد لويد جورج: لو كانت الحرب تكسب بالقتل لكان القتلة أعظم القادة. ويقول أرسطو: الغرض من الحرب هو السلام. ويعتبر أينشتاين أن الحرب تجلب الدمار للبشرية. يقول أينشتاين: أنا لا أعرف بأي سلاح ستخاض الحرب العالمية الثالثة، لكن الحرب العالمية الرابعة ستكون بالعصي والحجارة. وقالوا: الحرب تعلم القادة الجدد، لكنها تقتل أفضل الناس. وتبدأ الحرب عندما تفشل السياسة، ولا أحد ينتصر في الحرب، فالجميع يخسرون. والحرب سهلة البدء، لكنها صعبة النهاية. وقالت العرب: آخر الدواء الكي، وآخر السياسة الحرب. مستمعين الأفاضل، قالت الخنساء: ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. ويقول أوس بن حجر: إذا الحرب حلت ساحة القوم أخرجت عيوب رجال يعجبونك في الأمن، وللحرب أقوام يحامون دونها، وكم قد ترى من ذي رواء ولا يغني. ويقول امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل. ويقول لبيد بن ربيعة العامري: يا رب هيجا هي خير من دعا. ويقول أبو العباس الجراوي: والسيف أبلغ في من ليس يردعه عن الغواية إيعاد وتهديد، أولى له لو تراخى ساعة لغدا وريده وهو بالخطي مورود.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الحرب قصيدة لقيس بن الخطيم يقول فيها: أتعرف رسما كالطراد المذاهب لعمرة وحشا غير موقف راكبي، ديار التي كادت ونحن على منا تحل بنا لولا نجاء الركائب، تبدت لنا كالشمس تحت غمامة

0: بدا حاجب منها وظنت بحاجبي، ولم أرها إلا ثلاثا علامنا، وعهدي بها عذراء ذات ذوائبي. دعوت بني عوف لحقن دمائهم، فلما أبوا سامحت في حرب حاطبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما، فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما، فلما أبوا أشعلتها كل جانبي. أربت بدفع الحرب حتى رأيتها عن الدفع لا تزداد غير تقاربي، فإذ لم يكن عن غاية الموت مدفع فأهلا بها إذ لم تزل في المراحب. فلما رأيت الحرب حربا تجردت، لبست مع البردين ثوب المحارب، مضاعفة يغشى الأنامل فضلها، كأن قتيريها عيون الجنادب. أتت عصب من كاهنين ومالك، وثعلبة الأثرين رهط بن غالب، رجال متى يدعوا إلى الموت يرقلوا إليه كإرقال الجمال المصاعب. إذا فزعوا مدوا إلى الليل صارخا كموج الأتي المزبد المتراكب، ترى قصد المران تهوي كأنها تذرع خرصان بأيدي الشواطب. صبحنا بها الآطام حول مزاحم، قوانس أولى بيضنا كالكواكب. لو أنك تلقي حنظلا فوق بيضنا تدحرج عن ذي سامه المتقارب. إذا ما فررنا كان أسوأ فرارنا، إذا ما فررنا كان أسوأ فرارنا، صدود الخدود وزورار المناكب، صدود الخدود والقنا متشاجر، ولا تبرح الأقدام عند التضارب. إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب، إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب. أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي، ويوم بعاث أسلمتنا سيوفنا إلى نسب في جذم غسان ثاقبي، يعرين بيضا حين نلقى عدونا ويغمدن حمر الناحلات المضارب. أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، أويت لعوف إذ تقول نساؤهم ويرمين دفعا ليتنا لم نحارب. صبحناهم شهباء يبرق بيضها تبين خلاخيل النساء الهوارب، أصابت سراتا من أغر سيوفنا وغودر أولاد الإماء الحواطب. ومنا الذي آلى ثلاثين ليلة عن الخمر حتى زاركم بالكتائب. رضيت لهم إذ لا يريمون قعرها إلى عازب الأموال إلا بصاحبي، فلولا ذر الآطام قد تعلمونه وترك الفضا شوركتم في الكواعب، فلم تمنعوا منا مكانا نريده لكم محرزا إلا ظهور المشارب. فهلا لدى الحرب العوان صبرتم لوقعتنا والبأس صعب المراكب، ظأرناكم بالبيض حتى لأنتم أذل من السقبان بين الحلائب. ولما هبطنا الحرث قال أميرنا حرام علينا الخمر ما لم نضارب، فسامحه منا رجال أعزة فما برحوا حتى أحلت لشاربي. فليت سويدا راء من جر منكم ومن فر إذ يحدونهم كالجلائب، فأبنى إلى أبنائنا ونسائنا، وما من تركنا في بعاث بآيبي. وغيبت عن يوم كنتني عشيرتي، ويوم بعاث كان يوم التغالب. مستمعين الكرام، الحرب وسيلة لغاية، فإن كانت الغاية كريمة ولم يعتد المحارب أو يتجاوز كانت حربه كريمة شريفة، وإن كانت الحرب لمآرب أخرى كانت الحرب من أسوأ ما يقدمه المحارب للبشرية. وقد كان مما يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين يبعثهم في غزو: ولا تقتلوا وليدا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، ولا تغورن عينا، ولا تعقرن شجرة إلا شجرا يمنعكم قتالا أو يحجز بينكم وبين المشركين، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، ولا تغدروا ولا تغلوا. مستمعينا، أبعد الله الحروب ووقانا والناس جميعا شرورها، ونسأل الله إن كتب علينا حربا أن تكون في سبيل الحق، وأن يثبت أقدامنا ويربط على قلوبنا وينصرنا على أعدائنا. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درعي الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نعمل من أجل تركيا أكثر خضرة ونقاء. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة أن حكومته تواصل تنفيذ مشاريع بيئية متعددة ضمن رؤية تركيا أكثر خضرة ونقاء، تشمل إدارة النفايات والتقنيات الصديقة للمناخ وحملات التشجير وتحسين استخدام موارد الطاقة. وجاء ذلك في رسالة نشرها على منصة إنسوسيال بمناسبة أسبوع البيئة في تركيا المتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، حيث أعرب عن أمله في أن تسهم الفعاليات المقامة بهذه المناسبة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية البيئة وترك عالم أكثر خضرة للأجيال القادمة. وشدد أردوغان على مواصلة الجهود الرامية إلى حماية البيئة وتحسين جودة الهواء والمياه والتربة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة. الشرع: تضامن الشعب حمى بيئتنا وصان مواردنا. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة أن ما شهدته سوريا من حرائق وسيول وفيضانات خلال السنوات الأخيرة أثبت عظمة التكاتف والتضامن بين أبناء الشعب في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية. وجاء ذلك في تدوينة نشرها عبر منصة إكس تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة، حيث شدد على أهمية الحفاظ على الأرض والعناية بالموارد الطبيعية، معتبرا أن تضامن السوريين أسهم في مواجهة التحديات البيئية ومهد الطريق نحو إعمار وطن أخضر ومستقبل صحي ومستدام للأجيال القادمة. وأشار الشرع إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن المساهمة في العمل المناخي العالمي الهادف إلى حماية الصحة والحياة.

أردوغان: التمويل التشاركي نموذج أكثر عدلا وأمانا للعالم أجمع. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة أن التمويل التشاركي يمثل نموذجا اقتصاديا وماليا أكثر عدلا وأمانا ليس للمسلمين فحسب بل للعالم أجمع، داعيا إلى تطوير بدائل للنظام المالي العالمي القائم على الديون والفوائد. جاء ذلك خلال مشاركته في القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي المنعقدة في مركز إسطنبول المالي، حيث شدد على أن الأزمات الاقتصادية المتكررة تتطلب نموذجا يضع العدالة والأخلاق والاستدامة ضمن أولوياته. وأشار أردوغان إلى أن حجم الصيرفة التشاركية في تركيا تجاوز 4.7 تريليون ليرة، مؤكدا مواصلة حكومته دعم هذا القطاع وتعزيز مكانة إسطنبول كمركز عالمي للتمويل والاستثمار. فيدان: أوضاع المسلمين الروهينجا في المخيمات مأساوية. وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أوضاع مسلمي الروهينجا في مخيمات اللاجئين بمدينة كوكاس بازار بأنها مأساوية، مؤكدا ضرورة العمل على إيجاد حلول مستدامة لأزمتهم. وجاءت تصريحات فيدان أمس الجمعة خلال زيارته مخيمات اللاجئين والمستشفى الميداني التركي في المنطقة، حيث أشار إلى أن أكثر من 1 مليون لاجئ من الروهينجا يعيشون في المخيمات، فيما تواصل المؤسسات الإغاثية التركية تقديم الخدمات الصحية والإنسانية لهم منذ اندلاع الأزمة. وأكد فيدان أن الهدف من الزيارة يتمثل في بحث سبل تحسين أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المجتمع الدولي، مشددا على أهمية الانتقال من الحلول المؤقتة إلى حلول أكثر استدامة. ملك السويد يستقبل رئيس البرلمان التركي. استقبل ملك السويد كارل جوستاف 16 أمس الجمعة رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى السويد. وأعرب قرطلمش عن شكره لملك السويد على حفاوة الاستقبال، مؤكدا تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في تعزيز الصداقة والتعاون بين البلدين ودعم تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. سوريا تدين الهجوم على محطة براكة النووية الإماراتية خلال جلسة طارئة لمجلس المحافظين في فيينا. أدانت الجمهورية العربية السورية أمس الجمعة الهجوم الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر أيار الماضي، مؤكدة أنه يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وجاء ذلك خلال جلسة طارئة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث شدد رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة على ضرورة حماية المنشآت النووية ومنع أي تهديد لها لما قد يترتب على ذلك من مخاطر على الإنسان والبيئة وأمن الطاقة. وأكد العكلة تضامن سوريا الكامل مع الإمارات، مشيرا إلى أن أمنها واستقرارها جزء من أمن المنطقة واستقرارها.

0: رئيس الأركان التركي وقائد الجيش الباكستاني يبحثان قضايا إقليمية. أجرى رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو أمس الجمعة اتصالا هاتفيا مع قائد القوات البرية وقوات الدفاع الباكستانية سيد عاصم منير لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. وأوضحت هيئة الأركان العامة التركية أن الجانبين ناقشا خلال الاتصال سبل تعزيز التعاون بين البلدين إلى جانب عدد من التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الإقليمي. ضبط مليوني حبة كبتاجون معدة للتهريب وتوقيف شخصين بطرطوس. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة تفكيك شبكة لتهريب المخدرات في محافظة طرطوس وضبط نحو مليوني حبة كبتاجون كانت معدة للتهريب، مع إلقاء القبض على شخصين متورطين في القضية. وأوضحت الوزارة أن العملية الأمنية نفذت بدقة في المحافظة وأسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية تنشط في حيازة المواد المخدرة وتهريبها، مشيرة إلى إحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما. وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات السورية لمكافحة تجارة المخدرات والحد من عمليات إنتاج الكبتاجون وتهريبه. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. تركيا تحصد 8 ميداليات بينها 3 ذهبيات في بطولة أوروبا للجودو. حقق المنتخب التركي للجودو إنجازا لافتا في بطولة كأس أوروبا للجودو التي استضافتها البوسنة والهرسك بحصده 8 ميداليات متنوعة، وتوج اللاعبون الأتراك ب3 ذهبيات عبر حلم موجيك في وزن 66 كيلوغرام، ورجب إرجين في وزن فوق 100 كيلوغرام، وتوانا جولناي في وزن 78 كيلوغرام للسيدات. كما أحرز المنتخب 3 فضيات لكل من أميرهان قرخان وإرمان جورجن وأوزلام يلدز، إضافة إلى برونزيتين لكل من أمير سليم آري ومنير إرتوغ. وبهذه النتائج تصدرت تركيا الترتيب العام للفرق في البطولة. باريس سان جيرمان يتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا. توج فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا بعد فوزه على أرسنال بركلات الترجيح ب4 ركلات مقابل 3 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لهدف في النهائي الذي أقيم على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست. تقدم أرسنال مبكرا عبر كاي هافرتز

الدقيقة السادسة قبل أن يعادل باريس سان جيرمان النتيجة في الدقيقة 65 عبر ركلة جزاء سجلها عثمان ديمبيلي، وبهذا التتويج يحقق باريس سان جيرمان لقبه الثاني على التوالي في دوري أبطال أوروبا. كريستال بالاس يتوج بدوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى. توج فريق كريستال بالاس الإنجليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على رايو فاليكانو الإسباني بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة لايبزيغ الألمانية، وسجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب الفرنسي جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 51 ليمنح فريقه أول لقب أوروبي منذ تأسيسه، وبهذا التتويج يحقق كريستال بالاس أول بطولة أوروبية في تاريخه ويضمن المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل. نيس يضمن بقاءه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي. ضمن فريق نيس الفرنسي بقاءه في دوري الدرجة الأولى بعد فوزه الكبير على ضيفه سانت إيتيان بأربعة أهداف مقابل هدف في إياب ملحق الصعود والهبوط، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي ليحسم نيس التأهل بمجموع المباراتين بأربعة أهداف لهدف ويحافظ على مكانه في الدوري الممتاز، بينما هبط سانت إيتيان إلى الدرجة الثانية. وسجل أهداف نيس كل من جوناثان كلاوس وكايل بوداش وإيلي واهي الذي أحرز هدفين.

سان أنطونيو سبيرز يقصي حامل اللقب ويبلغ نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة. تأهل فريق سان أنطونيو سبيرز إلى نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين بعد فوزه على حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 111 نقطة مقابل 103 نقاط في المباراة السابعة من نهائيات المنطقة الغربية. وحسم سبيرز السلسلة بنتيجة 4-3 ليبلغ النهائي للمرة الأولى منذ عام 2014 بقيادة نجمه الفرنسي فيكتور وينبانياما الذي سجل 22 نقطة و7 متابعات. وسيلتقي سان أنطونيو في النهائي مع نيويورك نيكس في سلسلة تنطلق الأربعاء 3 حزيران. بيزيكي يتوج بجائزة إيطاليا الكبرى للدراجات النارية. توج الدراج الإيطالي ماركو بيزيكي من فريق أبريليا بلقب جائزة إيطاليا الكبرى ضمن الجولة 7 من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي على حلبة موجيلو. وسجل بيزيكي زمنا قدره 40 دقيقة و57.3 ثانية تقريبا متقدما على الإسباني خوخي مارتن بفارق 3.6 ثواني فيما جاء الإيطالي فرانشيسكو بانيايا ثالثا. وبهذا الفوز يحقق بيزيك انتصاره الرابع هذا الموسم ويعزز صدارته للترتيب العام بفارق 17 نقطة.

شهدت بطولة فرنسا المفتوحة للتنس مفاجأتين بارزتين بخروج الأمريكية كوكو غوف حاملة اللقب من الدور الثالث بعد خسارتها أمام النمساوية أنستاسيا بوتابوفا بمجموعتين مقابل واحدة. وفي منافسات الرجال ودع الصربي نوفاك ديكوفيتش البطولة من الدور الثالث بعدما خسر أمام البرازيلي جواو فونسيكا بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين رغم تقدمه في أول مجموعتين. وبهذا التأهل بلغ فونسيكا دور 16 للمرة الأولى في إحدى بطولات التنس الكبرى، بينما فقدت البطولة اثنين من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. أهلي حلب مستمر بالصدارة وحمص الفداء يواصل مطاردته في الجولة 25 من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. واصل أهلي حلب صدارته للدوري السوري الممتاز لكرة القدم بعدما اكتسح الشعلة بخمسة أهداف دون رد في الجولة 25 ليرفع رصيده إلى 60 نقطة. وفي المقابل حافظ حمص الفداء على مطاردته المتصدرة بعد فوزه على الوحدة بهدفين مقابل هدف. وفي بقية النتائج فاز الكرامة على تشرين بثلاثية نظيفة، وتغلب الحرية على خان شيخون بهدف دون رد، وفاز جبلة على الفتوة بهدفين لهدف، فيما تعادل أمية مع دمشق الأهلي بهدف لمثله، والشرط مع الطليعة دون أهداف. ويتصدر أهلي حلب الترتيب بستين نقطة، يلي حمص الفداء في المركز الثاني، فيما تختتم الجولة بلقاء حطين والجيش. الوحدة يتجاوز الكرامة ويعزز صدارته للفاينل ستة في دوري كرة السلة السوري. عزز فريق الوحدة صدارته لترتيب مرحلة الفاينل ستة في دوري الرجال لكرة السلة بعد فوزه على الكرامة بنتيجة 92 مقابل 85 نقطة في المباراة التي أقيمت بصالة الفيحاء الرياضية بدمشق، ورفع الوحدة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الأول ليضمن رسميا التأهل إلى منافسات الفاينل أربعة، بينما تجمد رصيد الكرامة عند 33 نقطة في المركز الخامس. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نعمل من أجل تركيا أكثر خضرة ونقاء. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة أن حكومته تواصل تنفيذ مشاريع بيئية متعددة ضمن رؤية تركيا أكثر خضرة ونقاء، تشمل إدارة النفايات والتقنيات الصديقة للمناخ وحملات التشجير وتحسين استخدام موارد الطاقة. وجاء ذلك في رسالة نشرها على منصة إنسوسيال بمناسبة أسبوع البيئة في تركيا المتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، حيث أعرب عن أمله في أن تسهم الفعاليات المقامة بهذه المناسبة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية البيئة وترك عالم أكثر خضرة للأجيال القادمة. وشدد أردوغان على مواصلة الجهود الرامية إلى حماية البيئة وتحسين جودة الهواء والمياه والتربة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة. الشرع: تضامن الشعب حمى بيئتنا وصان مواردنا. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة أن ما شهدته سوريا من حرائق وسيول وفيضانات خلال السنوات الأخيرة أثبت عظمة التكاتف والتضامن بين أبناء الشعب في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية. وجاء ذلك في تدوينة نشرها عبر منصة إكس تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة، حيث شدد على أهمية الحفاظ على الأرض والعناية بالموارد الطبيعية، معتبرا أن تضامن السوريين أسهم في مواجهة التحديات البيئية ومهد الطريق نحو إعمار وطن أخضر ومستقبل صحي ومستدام للأجيال القادمة. وأشار الشرع إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن المساهمة في العمل المناخي العالمي الهادف إلى حماية الصحة والحياة. أردوغان: التمويل التشاركي نموذج أكثر عدلا وأمانا للعالم أجمع. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة أن التمويل التشاركي يمثل نموذجا اقتصاديا وماليا أكثر عدلا وأمانا، ليس للمسلمين فحسب بل للعالم أجمع، داعيا إلى تطوير بدائل للنظام المالي العالمي القائم على الديون والفوائد. جاء ذلك خلال مشاركته في القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي المنعقدة في مركز إسطنبول المالي، حيث شدد على أن الأزمات الاقتصادية المتكررة تتطلب نموذجا يضع العدالة والأخلاق والاستدامة ضمن أولوياته. وأشار أردوغان إلى أن حجم الصيرفة التشاركية في تركيا تجاوز 4 تريليونات و700 مليار ليرة،

0: مؤكدا مواصلة حكومته دعم هذا القطاع وتعزيز مكانة إسطنبول كمركز عالمي للتمويل والاستثمار. فيدان: أوضاع المسلمين الروهينجا في المخيمات مأساوية. وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أوضاع مسلمي الروهينجا في مخيمات اللاجئين بمدينة كوكاس بازار بأنها مأساوية، مؤكدا ضرورة العمل على إيجاد حلول مستدامة لأزمتهم. وجاءت تصريحات فيدان أمس الجمعة خلال زيارته مخيمات اللاجئين والمستشفى الميداني التركي في المنطقة، حيث أشار إلى أن أكثر من 1,000,000 لاجئ من الروهينجا يعيشون في المخيمات، فيما تواصل المؤسسات الإغاثية التركية تقديم الخدمات الصحية والإنسانية لهم منذ اندلاع الأزمة. وأكد فيدان أن الهدف من الزيارة يتمثل في بحث سبل تحسين أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المجتمع الدولي، مشددا على أهمية الانتقال من الحلول المؤقتة إلى حلول أكثر استدامة. ملك السويد يستقبل رئيس البرلمان التركي. استقبل ملك السويد كارل جوستاف السادس عشر أمس الجمعة رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى السويد. وأعرب قرطلمش عن شكره لملك السويد على حفاوة الاستقبال، مؤكدا تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في تعزيز الصداقة والتعاون بين البلدين ودعم تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. سوريا تدين الهجوم على محطة براكة النووية الإماراتية خلال جلسة طارئة لمجلس المحافظين في فيينا. أدانت الجمهورية العربية السورية أمس الجمعة الهجوم الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر أيار الماضي، مؤكدة أنه يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وجاء ذلك خلال جلسة طارئة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث شدد رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة على ضرورة حماية المنشآت النووية ومنع أي تهديد لها، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر على الإنسان والبيئة وأمن الطاقة. وأكد العكلة تضامن سوريا الكامل مع الإمارات، مشيرا إلى أن أمنها واستقرارها جزء من أمن المنطقة واستقرارها. رئيس الأركان التركي وقائد الجيش الباكستاني يبحثان قضايا إقليمية. أجرى رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو أمس الجمعة اتصالا هاتفيا مع قائد القوات البرية وقوات الدفاع الباكستانية سيد عاصم منير لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. وأوضحت هيئة الأركان العامة التركية أن الجانبين ناقشا خلال الاتصال سبل تعزيز التعاون بين البلدين إلى جانب عدد من التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الإقليمي. ضبط 2,000,000 حبة كبتاجون معدة للتهريب وتوقيف شخصين بطرطوس. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة تفكيك شبكة لتهريب المخدرات في محافظة طرطوس وضبط نحو 2,000,000 حبة كبتاجون كانت معدة للتهريب، مع إلقاء القبض على شخصين متورطين في القضية. وأوضحت الوزارة أن العملية الأمنية نفذت بدقة في المحافظة، وأسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية تنشط في حيازة المواد المخدرة وتهريبها، مشيرة إلى إحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما. وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات السورية لمكافحة تجارة المخدرات والحد من عمليات إنتاج الكبتاجون وتهريبه. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

قمة بغازي عنتاب تجمع أوساط الأعمال التركية والسورية تحت عنوان اقتصادات المدن.

تستضيف ولاية غازي عنتاب جنوبية تركيا في 9 حزيران الجاري قمة اقتصادات المدن غازي عنتاب حلب بتنظيم من وكالة الأناضول التركية وباستضافة بلدية غازي عنتاب. وتعقد القمة في مركز مافيرا للمؤتمرات والفنون بجامعة غازي عنتاب بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن قطاع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية من البلدين. وتبدأ القمة بكلمات افتتاحية لكل من وزير التجارة التركي عمر بولاط ووالي غازي عنتاب كمال تشبر ومحافظ حلب عزام الغريب ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين ورئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول ومديرها العام سردار قرغوز. وسيتم خلال القمة بحث فرص الاستثمار الإقليمية والإنتاج والتصدير ومستجدات الإجراءات الجمركية بين تركيا وسوريا. ومن المقرر أيضا أن تبحث القمة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بشكل خاص بين غازي عنتاب وحلب بما يتيح إقامة استثمارات واسعة النطاق لبناء منظومة إنتاج وسيطة على طول الشريط الحدودي بين البلدين.

كما تشهد القمة جلسة خاصة يركز خلالها سفير تركيا لدى سوريا نوح يلمظ على آفاق العلاقات التجارية المتجددة بين البلدين. وسيقدم ممثلو غرف التجارة والصناعة في غازي عنتاب وحلب تقييما لواقع الاقتصاد الإقليمي وفرص الاستثمار في المنطقة. وتهدف القمة إلى المساهمة في دعم جهود إعادة إعمار سوريا انطلاقا من الزخم الاقتصادي الذي توفره غازي عنتاب، وتعزيز التجارة التركية السورية ضمن إطار مؤسسي ومستدام وعالي القيمة المضافة، وترمي كذلك إلى إبراز فرص الإنتاج والخدمات اللوجستية والاستثمار، وتأسيس أرضية تعاون دائمة بين القطاع العام والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية. كما تسعى القمة إلى الإسهام في تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال مناقشة العلاقات التجارية واللوجستية والإنتاجية المتنامية بين تركيا وسوريا من مختلف الجوانب. مستمعين الكرام، نرجو الله أن تحقق القمة أهدافها وأن تعود بالخير على الشقيقتين حلب وغازي عنتاب وعلى عموم تركيا وسوريا.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نعمل من أجل تركيا أكثر خضرة ونقاء. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة أن حكومته تواصل تنفيذ مشاريع بيئية متعددة ضمن رؤية تركيا أكثر خضرة ونقاء، تشمل إدارة النفايات والتقنيات الصديقة للمناخ وحملات التشجير وتحسين استخدام موارد الطاقة. وجاء ذلك في رسالة نشرها على منصة إنسوسيال بمناسبة أسبوع البيئة في تركيا المتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، حيث أعرب عن أمله في أن تسهم الفعاليات المقامة بهذه المناسبة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية البيئة وترك عالم أكثر خضرة للأجيال القادمة. وشدد أردوغان على مواصلة الجهود الرامية إلى حماية البيئة وتحسين جودة الهواء والمياه والتربة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة. الشرع: تضامن الشعب حما بيئتنا وصان مواردنا. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة أن ما شهدته سوريا من حرائق وسيول وفيضانات خلال السنوات الأخيرة أثبت عظمة التكاتف والتضامن بين أبناء الشعب في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية. وجاء ذلك في تدوينة نشرها عبر منصة إكس تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة، حيث شدد على أهمية الحفاظ على الأرض والعناية بالموارد الطبيعية، معتبرا أن تضامن السوريين أسهم في مواجهة التحديات البيئية ومهد الطريق نحو إعمار وطن أخضر ومستقبل صحي ومستدام للأجيال القادمة. وأشار الشرع إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن المساهمة في العمل المناخي العالمي الهادف إلى حماية الصحة والحياة. أردوغان: التمويل التشاركي نموذج أكثر عدلا وأمانا للعالم أجمع. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة أن التمويل التشاركي يمثل نموذجا اقتصاديا وماليا أكثر عدلا وأمانا، ليس للمسلمين فحسب بل للعالم أجمع، داعيا إلى تطوير بدائل للنظام المالي العالمي القائم على الديون والفوائد. جاء ذلك خلال مشاركته في القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي المنعقدة في مركز إسطنبول المالي، حيث شدد على أن الأزمات الاقتصادية المتكررة تتطلب نموذجا يضع العدالة والأخلاق والاستدامة ضمن أولوياته. وأشار أردوغان إلى أن حجم الصيرفة التشاركية في تركيا تجاوز 4.7 تريليون ليرة، مؤكدا مواصلة حكومته دعم هذا القطاع وتعزيز مكانة إسطنبول كمركز عالمي للتمويل والاستثمار. فيدان: أوضاع المسلمين الروهينجا في المخيمات مأساوية.
وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أوضاع مسلمي الروهينجا في مخيمات اللاجئين بمدينة كوكاس بازار بأنها مأساوية، مؤكدا ضرورة العمل على إيجاد حلول مستدامة لأزمتهم. وجاءت تصريحات فيدان

0: أمس الجمعة خلال زيارته مخيمات اللاجئين والمستشفى الميداني التركي في المنطقة، حيث أشار إلى أن أكثر من 1,000,000 لاجئ من الروهينجا يعيشون في المخيمات، فيما تواصل المؤسسات الإغاثية التركية تقديم الخدمات الصحية والإنسانية لهم منذ اندلاع الأزمة. وأكد فيدان أن الهدف من الزيارة يتمثل في بحث سبل تحسين أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المجتمع الدولي، مشددا على أهمية الانتقال من الحلول المؤقتة إلى حلول أكثر استدامة. ملك السويد يستقبل رئيس البرلمان التركي. استقبل ملك السويد كارل جوستاف 16 أمس الجمعة رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى السويد. وأعرب قرطلمش عن شكره لملك السويد على حفاوة الاستقبال، مؤكدا تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في تعزيز الصداقة والتعاون بين البلدين ودعم تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. سوريا تدين الهجوم على محطة براكة النووية الإماراتية خلال جلسة طارئة لمجلس المحافظين في فيينا. أدانت الجمهورية العربية السورية أمس الجمعة الهجوم الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر أيار الماضي، مؤكدة أنه يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وجاء ذلك خلال جلسة طارئة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث شدد رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة على ضرورة حماية المنشآت النووية ومنع أي تهديد لها، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر على الإنسان والبيئة وأمن الطاقة. وأكد العكلة تضامن سوريا الكامل مع الإمارات، مشيرا إلى أن أمنها واستقرارها جزء من أمن المنطقة واستقرارها. رئيس الأركان التركي وقائد الجيش الباكستاني يبحثان قضايا إقليمية. أجرى رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو أمس الجمعة اتصالا هاتفيا مع قائد القوات البرية وقوات الدفاع الباكستانية سيد عاصم منير لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. وأوضحت هيئة الأركان العامة التركية أن الجانبين ناقشا خلال الاتصال سبل تعزيز التعاون بين البلدين، إلى جانب عدد من التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الإقليمي. ضبط 2,000,000 حبة كبتاجون معدة للتهريب وتوقيف شخصين بطرطوس. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة تفكيك شبكة لتهريب المخدرات في محافظة طرطوس، وضبط نحو 2,000,000 حبة كبتاجون كانت معدة للتهريب، مع إلقاء القبض على شخصين متورطين في القضية. وأوضحت الوزارة أن العملية الأمنية نفذت بدقة في المحافظة، وأسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية تنشط في حيازة المواد المخدرة وتهريبها، مشيرة إلى إحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما. وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات السورية لمكافحة تجارة المخدرات والحد من عمليات إنتاج الكبتاغوني وتهريبه. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سمائيون. الذاهبون فدا والعائدون مدى، الذاهبون فدا والعائدون مدى، والواهبون دماهم عنبرا وندى، الحاملون على أكتافهم وطنا، والتاركون فداه الأهل والولدا، القائلون إذا مرت بهم سحب لا تمطرينا إلى أن تدرك البعدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، وبالجراح التي تدرى الجهات بها مثل النجوم ولكن فوقها عددا، وبالهموم التي لو شال أهونها أعتى الجبال لما أبقت لها وتدا، وبالمآسي التي لو أنها قسمت على السماوات ما احتاجت لها مددا، وبالندوب التي لو كان آخرها رفدا لأولها ما غادرت أحدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا، بكل ما كنزوا من أدمع ودم وكل ما ورث الأجداد للحفدا، لله كل ضمي جائع بهم يموت ألفا ويأبى أن يغل يدا، وكل نفس قضت في الله راجية أن يجتب الله منها أنفسا جددا، أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا. أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا، ستون والأمل المخبوء في دمهم، ستون والأمل المخبوء في دمهم كالجمر ما نفخت ريح ليتقدا، ستون مرت على أنقاضهم ولقد طالت إلى ظن أن لن تنتهي أبدا، ستون لا واعد وفى ولا خبر أراح قلبا ولا جفن لهم رقدا، ستون والفرحة الكبرى مؤجلة والدهر لم يبد إلا وجهه النكدا، ستون محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا، ستون محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا، كالمهل مرت على من صبرهم جبل فكيف مرت على من صبرهم نفدا،
أيام ثاروا، أيام ثاروا، وجاءت كل مجهضة بطفلة فارقتها قبل أن تلد. ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان، أو معصم لم يعرف الزردا. ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان، أو معصم لم يعرف الزردا. فكم وليد قضى في حضن والدة تبكي على والد ينعى له ولدا.

ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم، ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم شوقا، وإن كنت أدنى منهم رشدا ما كان ظهري لتحنيه المصائب، لو لم أنس فيما حملت الصبر والجلدا. كوني بخير، كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، كوني بخير وإن أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. ما سرنا أن تري دمعا ندافعه، وإنما صح منه الود فاجتهدا، وربما الجرح لا يبرى مكابده، وربما الجرح لا يبرى مكابده، فكيف من ينزف الأحشاء والكبدا. ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا، وكل حامل بلدا. ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا، وكل حامل بلدا.

ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا، أو كان من ناصر مدت لنا يده عونا على الكرب إلا الواحد الأحد. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. واليوم فتح فيا موت استرح وأرح، وانفض يديك فأرح.

0: كان الآن أنتئدا، عصر الفراعين عنا يا شآم مضى، قر عيونا وفض بالخير يا بردا، طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا، طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا، وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا، وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا، وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا.
1: الشاعرة السورية صفية الدغيم.

لك الحمد، لك الحمد مهما استطال البلاء ومهما استبد العلم. لك الحمد، لك الحمد أن الرزايا عطاء وأن المصيبات بعض الكرم. لك الحمد، لك الحمد.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نعمل من أجل تركيا أكثر خضرة ونقاءً.

موارد الطاقة، وجاء ذلك في رسالة نشرها على منصة سوسيال بمناسبة أسبوع البيئة في تركيا المتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، حيث أعرب عن أمله في أن تسهم الفعاليات المقامة بهذه المناسبة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية البيئة وترك عالم أكثر خضرة للأجيال القادمة. وشدد أردوغان على مواصلة الجهود الرامية إلى حماية البيئة وتحسين جودة الهواء والمياه والتربة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة. الشرع تضامن الشعب حمى بيئتنا وصان مواردنا. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة أن ما شهدته سوريا من حرائق وسيول وفيضانات خلال السنوات الأخيرة أثبت عظمة التكاتف والتضامن بين أبناء الشعب في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية. وجاء ذلك في تدوينة نشرها عبر منصة إكس تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة، حيث شدد على أهمية الحفاظ على الأرض والعناية بالموارد الطبيعية، معتبرا أن تضامن السوريين أسهم في مواجهة التحديات البيئية ومهد الطريق نحو إعمار وطن أخضر ومستقبل صحي ومستدام للأجيال القادمة. وأشار الشرع إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن المساهمة في العمل المناخي العالمي الهادف إلى حماية الصحة والحياة. أردوغان: التمويل التشاركي نموذج أكثر عدلا وأمانا للعالم أجمع. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة أن التمويل التشاركي يمثل نموذجا اقتصاديا وماليا أكثر عدلا وأمانا، ليس للمسلمين فحسب بل للعالم أجمع، داعيا إلى تطوير بدائل للنظام المالي العالمي القائم على الديون والفوائد. جاء ذلك خلال مشاركته في القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي المنعقدة في مركز إسطنبول المالي، حيث شدد على أن الأزمات الاقتصادية المتكررة تتطلب نموذجا يضع العدالة والأخلاق والاستدامة ضمن أولوياته. وأشار أردوغان إلى أن حجم الصيرفة التشاركية في تركيا تجاوز 4.7 تريليون ليرة، مؤكدا مواصلة حكومته دعم هذا القطاع وتعزيز مكانة إسطنبول كمركز عالمي للتمويل والاستثمار. فيدان: أوضاع المسلمين الروهينجا في المخيمات مأساوية. وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أوضاع مسلمي الروهينجا في مخيمات اللاجئين بمدينة كوكاس بازار بأنها مأساوية، مؤكدا ضرورة العمل على إيجاد حلول مستدامة لأزمتهم. وجاءت تصريحات فيدان أمس الجمعة خلال زيارته مخيمات اللاجئين والمستشفى الميدانية التركية في المنطقة، حيث أشار إلى أن أكثر من 1 مليون لاجئ من الروهينجا يعيشون في المخيمات، فيما تواصل المؤسسات الإغاثية التركية تقديم الخدمات الصحية والإنسانية لهم منذ اندلاع الأزمة. وأكد فيدان أن الهدف من الزيارة يتمثل في بحث سبل تحسين أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المجتمع الدولي، مشددا على أهمية الانتقال من الحلول المؤقتة إلى حلول أكثر استدامة.
ملك السويد يستقبل

0: رئيس البرلمان التركي. استقبل ملك السويد كارل جوستاف السادس عشر أمس الجمعة رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى السويد. وأعرب قرطلمش عن شكره لملك السويد على حفاوة الاستقبال، مؤكدا تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في تعزيز الصداقة والتعاون بين البلدين ودعم تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. سوريا تدين الهجوم على محطة براكة النووية الإماراتية خلال جلسة طارئة لمجلس المحافظين في فيينا. أدانت الجمهورية العربية السورية أمس الجمعة الهجوم الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر أيار الماضي، مؤكدة أنه يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وجاء ذلك خلال جلسة طارئة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث شدد رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة على ضرورة حماية المنشآت النووية ومنع أي تهديد لها، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر على الإنسان والبيئة وأمن الطاقة. وأكد العكلة تضامن سوريا الكامل مع الإمارات، مشيرا إلى أن أمنها واستقرارها جزء من أمن المنطقة واستقرارها. رئيس الأركان التركي وقائد الجيش الباكستاني يبحثان قضايا إقليمية. أجرى رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو أمس الجمعة اتصالا هاتفيا مع قائد القوات البرية وقوات الدفاع الباكستانية سيد عاصم منير لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. وأوضحت هيئة الأركان العامة التركية أن الجانبين ناقشا خلال الاتصال سبل تعزيز التعاون بين البلدين إلى جانب عدد من التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الإقليمي. ضبط مليوني حبة كبتاجون معدة للتهريب وتوقيف شخصين بطرطوس. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة تفكيك شبكة لتهريب المخدرات في محافظة طرطوس وضبط نحو مليوني حبة كبتاجون كانت معدة للتهريب، مع إلقاء القبض على شخصين متورطين في القضية. وأوضحت الوزارة أن العملية الأمنية نفذت بدقة في المحافظة وأسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية تنشط في حيازة المواد المخدرة وتهريبها، مشيرة إلى إحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما. وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات السورية لمكافحة تجارة المخدرات والحد من عمليات إنتاج الكبتاجون وتهريبه. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: راديو صدى الفرات.
1: غريب الدار يا عالم بوادي وعبالي الصوت لعندن بودي بودي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نعمل من أجل تركيا أكثر خضرة ونقاء. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة أن حكومته تواصل تنفيذ مشاريع بيئية متعددة ضمن رؤية تركيا أكثر خضرة ونقاء، تشمل إدارة النفايات والتقنيات الصديقة للمناخ وحملات التشجير وتحسين استخدام

على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة. الشرع تضامن الشعب حما بيئتنا وصان مواردنا. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة أن ما شهدته سوريا من حرائق وسيول وفيضانات خلال السنوات الأخيرة أثبت عظمة التكاتف والتضامن بين أبناء الشعب في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، وجاء ذلك في تدوينة نشرها عبر منصة إكس تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة، حيث شدد على أهمية الحفاظ على الأرض والعناية بالموارد الطبيعية، معتبرا أن تضامن السوريين أسهم في مواجهة التحديات البيئية ومهد الطريق نحو إعمار وطن أخضر ومستقبل صحي ومستدام للأجيال القادمة. وأشار الشرع إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن المساهمة في العمل المناخي العالمي الهادف إلى حماية الصحة والحياة. أردوغان: التمويل التشاركي نموذج أكثر عدلا وأمانا للعالم أجمع. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة أن التمويل التشاركي يمثل نموذجا اقتصاديا وماليا أكثر عدلا وأمانا، ليس للمسلمين فحسب بل للعالم أجمع، داعيا إلى تطوير بدائل للنظام المالي العالمي القائم على الديون والفوائد. جاء ذلك خلال مشاركته في القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي المنعقدة في مركز إسطنبول المالي، حيث شدد على أن الأزمات الاقتصادية المتكررة تتطلب نموذجا يضع العدالة والأخلاق والاستدامة ضمن أولوياته. وأشار أردوغان إلى أن حجم الصيرفة التشاركية في تركيا تجاوز 4.7 تريليون ليرة، مؤكدا مواصلة حكومته دعم هذا القطاع وتعزيز مكانة إسطنبول كمركز عالمي للتمويل والاستثمار. فيدان: أوضاع المسلمين الروهينجا في المخيمات مأساوية. وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أوضاع مسلمي الروهينجا في مخيمات اللاجئين بمدينة كوكس بازار بأنها مأساوية، مؤكدا ضرورة العمل على إيجاد حلول مستدامة لأزمتهم. وجاءت تصريحات فيدان أمس الجمعة خلال زيارته مخيمات اللاجئين والمستشفى الميدانية التركية في المنطقة، حيث أشار إلى أن أكثر من 1 مليون لاجئ من الروهينجا يعيشون في المخيمات، فيما تواصل المؤسسات الإغاثية التركية تقديم الخدمات الصحية والإنسانية لهم منذ اندلاع الأزمة. وأكد فيدان أن الهدف من الزيارة يتمثل في بحث سبل تحسين أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المجتمع الدولي، مشددا على أهمية الانتقال من الحلول المؤقتة إلى حلول أكثر استدامة. ملك السويد يستقبل رئيس البرلمان التركي. استقبل ملك السويد كارل جوستاف 16 أمس الجمعة رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى السويد. وأعرب قرطلمش عن شكره لملك السويد على حفاوة الاستقبال، مؤكدا تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في تعزيز الصداقة والتعاون بين البلدين ودعم تطوير العلاقات الثنائية
في مختلف المجالات.

0: آلات. سوريا تدين الهجوم على محطة براكة نووية الإماراتية خلال جلسة طارئة لمجلس المحافظين في فيينا. أدانت الجمهورية العربية السورية أمس الجمعة الهجوم الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر أيار الماضي، مؤكدة أنه يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وجاء ذلك خلال جلسة طارئة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث شدد رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة على ضرورة حماية المنشآت النووية ومنع أي تهديد لها، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر على الإنسان والبيئة وأمن الطاقة. وأكد العكلة تضامن سوريا الكامل مع الإمارات، مشيرا إلى أن أمنها واستقرارها جزء من أمن المنطقة واستقرارها. رئيس الأركان التركي وقائد الجيش الباكستاني يبحثان قضايا إقليمية. أجرى رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو أمس الجمعة اتصالا هاتفيا مع قائد القوات البرية وقوات الدفاع الباكستانية سيد عاصم منير لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. وأوضحت هيئة الأركان العامة التركية أن الجانبين ناقشا خلال الاتصال سبل تعزيز التعاون بين البلدين إلى جانب عدد من التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الإقليمي. ضبط 2,000,000 حبة كبتاجون معدة للتهريب وتوقيف شخصين بطرطوس. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة تفكيك شبكة لتهريب المخدرات في محافظة طرطوس وضبط نحو 2,000,000 حبة كبتاجون كانت معدة للتهريب، مع إلقاء القبض على شخصين متورطين في القضية. وأوضحت الوزارة أن العملية الأمنية نفذت بدقة في المحافظة وأسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية تنشط في حيازة المواد المخدرة وتهريبها، مشيرة إلى إحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما. وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات السورية لمكافحة تجارة المخدرات والحد من عمليات إنتاج الكبتاجون وتهريبه. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يدعو الشركات الدولية للاستثمار في تركيا. دعا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت الشركات الدولية إلى الاستثمار في تركيا والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي توفرها للمستثمرين، وجاء ذلك خلال مشاركته في الدورة 36 لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، حيث أكد أن صادرات تركيا السلعية ارتفعت من 36 مليار دولار عام 2002 إلى 273 مليار دولار بحلول عام 2025. وأشار أردوغان إلى أن إجمالي صادرات السلع والخدمات بلغ نحو 396 مليار دولار خلال عام 2025، محققا أعلى رقم في تاريخ الجمهورية التركية، مؤكدا استمرار النمو الاقتصادي للبلاد رغم التحديات العالمية. كما شدد أردوغان على مواصلة العمل لتحقيق هدف تحويل مركز إسطنبول المالي إلى مركز إقليمي وعالمي للاستثمار والتجارة الدولية والخدمات المالية.

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت رئيس وزراء بنغلاديش طارق رحمان خلال زيارة رسمية يجريها إلى العاصمة دكة. وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن اللقاء عقد في دكة دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتأتي الزيارة التي بدأها فيدان الخميس الماضي تلبية لدعوة نظيره البنغلاديشي خليل الرحمن، واستمرت حتى السبت. وفي السياق أكد

وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أن الصداقة بين تركيا وبنغلاديش تتجاوز المصالح المشتركة، مشددا على حرص أنقرة على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. جاء ذلك السبت في منشور على حسابه بمنصة إكس الأمريكية. وأوضح فيدان في تقييم لزيارته إلى بنغلاديش أنه التقى رئيس الوزراء طارق رحمن وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية خليل الرحمن، مؤكدا أن العلاقات الثنائية تستند إلى روابط الأخوة والتعاون بين الشعبين. كما أشار فيدان إلى زيارته مخيمات الروهينجا في مدينة كوكس بازار، مؤكدا أهمية العمل المشترك للتوصل إلى حل دائم وعادل لأزمة اللاجئين.

أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت مشاركة القوات الجوية التركية في مناورات رامشتاين فلاغ 2026 التي تستضيفها كل من النرويج والسويد وفنلندا خلال الفترة من 13 إلى 19 من يونيو الجاري. وأوضحت الوزارة أن المشاركة التركية تشمل 5 مقاتلات من طراز F-16 وطائرة تزويد بالوقود جواً، إضافة إلى طائرات الإنذار المبكر والتحكم الجوي. وأضافت أن المناورات تهدف إلى تعزيز القدرات العملياتية المشتركة وقابلية التشغيل البيني بين القوات الجوية للدول الحليفة، وتجري المناورات بمشاركة 17 دولة.

وزارة الداخلية السورية القبض على أحد المتورطين في جرائم حرب خلال زمن النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على المدعو محمد بسام حساني، وذلك لثبوت تورطه في جرائم حرب ارتكبت خلال فترة حكم النظام البائد. وأوضحت الوزارة أن المتهم عمل ضمن تشكيلات عسكرية وأمنية تابعة للنظام السابق، وشارك في عمليات عسكرية بعدة مناطق سورية قبل انضمامه إلى ميليشيا حزب الله اللبناني، حيث سجلت بحقه ملفات تتعلق بانتهاكات وجرائم متعددة. وأكدت الوزارة إحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاكمته وفق الأصول القانونية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الجنوبي وتعتقل مواطنا سوريا. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت في مناطق بريف القنيطرة الجنوبي شملت مزرعة أبو مذراه وقرية العشة، حيث نفذت عمليات مداهمة واعتقال بحق أحد المواطنين. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية الرسمية في القنيطرة أن قوة إسرائيلية مؤلفة من 4

آليات عسكرية توغلت ليلا في مزرعة أبو مذراة غرب قرية صيد الجولان، واعتقلت أحد السكان واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة. كما توغلت قوة أخرى صباح السبت في قرية العشة ونفذت عمليات تفتيش لعدد من منازل الأهالي قبل انسحابها من المنطقة. وأكدت الجهات السورية أن هذه الاعتداءات تشكل خرقا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يدعو الشركات الدولية للاستثمار في تركيا. دعا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت الشركات الدولية إلى الاستثمار في تركيا والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي توفرها للمستثمرين، وجاء ذلك خلال مشاركته في الدورة 36 لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، حيث أكد أن صادرات تركيا السلعية ارتفعت من 36 مليار دولار عام 2002 إلى 273 مليار دولار بحلول عام 2025. وأشار أردوغان إلى أن إجمالي صادرات السلع والخدمات بلغ نحو 396 مليار دولار خلال عام 2025، محققا أعلى رقم في تاريخ الجمهورية التركية، مؤكدا استمرار النمو الاقتصادي للبلاد رغم التحديات العالمية. كما شدد أردوغان على مواصلة العمل لتحقيق هدف تحويل مركز إسطنبول المالي إلى مركز إقليمي وعالمي للاستثمار والتجارة الدولية والخدمات المالية. زيدان يلتقي رئيس وزراء بنغلاديش. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت رئيس وزراء بنغلاديش طارق رحمن خلال زيارة رسمية يجريها إلى العاصمة دكا. وأفادت مصادر

دبلوماسية تركية بأن اللقاء عقد في دكة دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتأتي الزيارة التي بدأها في دان الخميس الماضي تلبية لدعوة نظيره البنغلاديشي خليل الرحمن، واستمرت حتى السبت. وفي السياق، أكد وزير الخارجية التركي هكان فيدان أن الصداقة بين تركيا وبنغلاديشي

منصة إكس الأمريكية، وأوضح فيدان في تقييم لزيارته إلى بنغلاديش أنه التقى رئيس الوزراء طارق رحمن وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية خليل الرحمن، مؤكدا أن العلاقات الثنائية تستند إلى روابط الأخوة والتعاون بين الشعبين. كما أشار فيدان إلى زيارته مخيمات الروهينجا في مدينة كوكس بازار، مؤكدا أهمية العمل المشترك للتوصل إلى حل دائم وعادل لأزمة اللاجئين.

أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت مشاركة القوات الجوية التركية في مناورات رامشتاين فلاغ 2026 التي تستضيفها كل من النرويج والسويد وفنلندا خلال الفترة من 13 إلى 19 من يونيو الجاري. وأوضحت الوزارة أن المشاركة التركية تشمل 5 مقاتلات من طراز F-16 وطائرة تزويد بالوقود جوا، إضافة إلى طائرات الإنذار المبكر والتحكم الجوي. وأضافت أن المناورات تهدف إلى تعزيز القدرات العملياتية المشتركة وقابلية التشغيل البيني بين القوات الجوية للدول الحليفة، وتجري المناورات بمشاركة 17 دولة.

وزارة الداخلية السورية القبض على أحد المتورطين في جرائم حرب خلال زمن النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على المدعو محمد بسام حساني، وذلك لثبوت تورطه في جرائم حرب ارتكبت خلال فترة حكم النظام البائد. وأوضحت الوزارة أن المتهم عمل ضمن تشكيلات عسكرية وأمنية تابعة للنظام السابق، وشارك في عمليات عسكرية بعدة مناطق سورية قبل انضمامه إلى ميليشيا حزب الله اللبناني، حيث سجلت بحقه ملفات تتعلق بانتهاكات وجرائم متعددة. وأكدت الوزارة إحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاكمته وفق الأصول القانونية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الجنوبي وتعتقل مواطنا سوريا. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت في مناطق بريف القنيطرة الجنوبي شملت مزرعة أبو مذراه وقرية العشة، حيث نفذت عمليات مداهمة واعتقال بحق أحد المواطنين. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية الرسمية في القنيطرة أن قوة إسرائيلية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت ليلا في مزرعة أبو مذراه غرب قرية صيد الجولان، واعتقلت أحد السكان واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة. كما توغلت قوة أخرى صباح السبت في قرية العشة ونفذت عمليات تفتيش لعدد من منازل الأهالي قبل انسحابها من المنطقة. وأكدت الجهات السورية أن هذه الاعتداءات تشكل خرقا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: راديو صدى الفرات.
1: كنا في مجموعة كل واحد ببلد التقينا جلسة حميمة قريب عنا التكييف، واحدة من الجميلات بردت قالت لي ممكن معطفك؟ لا طبعا. فرحت خليت له بعد عليه عطر يليق بجميلة مثلك. صديقي قال هذه اللقطة عليها قصيدة، بس أنا بالنسبة لي مو كل شيء يصير قصيدة بالحياة. فمر ابتسمت وراح الموضوع. بالليل الموضوع ظل يلف عندي. طبعا أنا أضفت له خيال ما هو 100%. لما استعارت معطفي فورا تغير موقفي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يدعو الشركات الدولية للاستثمار في تركيا. دعا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت الشركات الدولية إلى الاستثمار في تركيا والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي توفرها للمستثمرين، وجاء ذلك خلال مشاركته في الدورة 39 لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، حيث أكد أن صادرات تركيا السلعية ارتفعت من 36 مليار دولار عام 2002 إلى 273 مليار دولار بحلول عام 2025. وأشار أردوغان إلى أن إجمالي صادرات السلع والخدمات بلغ نحو 396 مليار دولار خلال عام 2025، محققا أعلى رقم في تاريخ الجمهورية التركية، مؤكدا استمرار النمو الاقتصادي للبلاد رغم التحديات العالمية. كما شدد أردوغان على مواصلة العمل لتحقيق هدف تحويل مركز إسطنبول المالي إلى مركز إقليمي وعالمي للاستثمار والتجارة الدولية والخدمات المالية. زيدان يلتقي رئيس وزراء بنغلاديش. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت رئيس وزراء بنغلاديش طارق رحمن خلال زيارة رسمية يجريها إلى العاصمة دكا. وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن اللقاء عقد في دكا دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتأتي الزيارة التي بدأها فيدان الخميس الماضي تلبية لدعوة نظيره البنغلاديشي خليل الرحمن، واستمرت حتى السبت. وفي السياق، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الصداقة بين تركيا وبنغلاديش تتجاوز المصالح المشتركة، مشددا على حرص أنقرة على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. جاء ذلك السبت في منشور على حسابه بمنصة إكس الأمريكية. وأوضح فيدان في تقييم لزيارته إلى بنغلاديش أنه التقى رئيس الوزراء طارق رحمن وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية خليل الرحمن، مؤكدا أن العلاقات الثنائية تستند إلى روابط الأخوة والتعاون بين الشعبين. كما أشار فيدان إلى زيارته

أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت مشاركة القوات الجوية التركية في مناورات رامشتاين فلاغ 2026 التي تستضيفها كل من النرويج والسويد وفنلندا خلال الفترة من 13 إلى 19 من يونيو الجاري. وأوضحت الوزارة أن المشاركة التركية تشمل 5 مقاتلات من طراز F-16 وطائرة تزويد بالوقود جوا، إضافة إلى طائرات الإنذار المبكر والتحكم الجوي. وأضافت أن المناورات تهدف إلى تعزيز القدرات العملياتية المشتركة وقابلية التشغيل البيني بين القوات الجوية للدول الحليفة، وتجري المناورات بمشاركة 17 دولة.

وزارة الداخلية السورية القبض على أحد المتورطين في جرائم حرب خلال زمن النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على المدعو محمد بسام حساني، وذلك لثبوت تورطه في جرائم حرب ارتكبت خلال فترة حكم النظام البائد. وأوضحت الوزارة أن المتهم عمل ضمن تشكيلات عسكرية وأمنية تابعة للنظام السابق، وشارك في عمليات عسكرية بعدة مناطق سورية قبل انضمامه إلى ميليشيا حزب الله اللبناني، حيث سجلت بحقه ملفات تتعلق بانتهاكات وجرائم متعددة. وأكدت الوزارة إحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاكمته وفق الأصول القانونية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الجنوبي وتعتقل مواطنا سوريا. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت في مناطق بريف القنيطرة الجنوبي شملت مزرعة أبو مذراه وقرية العشة، حيث نفذت عمليات مداهمة واعتقال بحق أحد المواطنين. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية الرسمية في القنيطرة أن قوة إسرائيلية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت ليلا في مزرعة أبو مذراه غرب قرية صيد الجولان، واعتقلت أحد السكان واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة. كما توغلت قوة أخرى صباح السبت في قرية العشة ونفذت عمليات تفتيش لعدد من منازل الأهالي قبل انسحابها من المنطقة. وأكدت الجهات السورية أن هذه الاعتداءات تشكل خرقا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: وكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

قمة بغازي عنتاب تجمع أوساط الأعمال التركية والسورية تحت عنوان اقتصادات المدن.

تستضيف ولاية غازي عنتاب جنوبية تركيا في 9 حزيران الجاري قمة اقتصادات المدن غازي عنتاب حلب بتنظيم من وكالة الأناضول التركية وباستضافة بلدية غازي عنتاب. وتعقد القمة في مركز مافيرا للمؤتمرات والفنون بجامعة غازي عنتاب بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن قطاع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية من البلدين. وتبدأ القمة بكلمات افتتاحية لكل من وزير التجارة التركي عمر بولاط ووالي غازي عنتاب كمال تشبر ومحافظ حلب عزام الغريب ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين ورئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول ومديرها العام سردار قرغوز. وسيتم خلال القمة بحث فرص الاستثمار الإقليمية والإنتاج والتصدير ومستجدات الإجراءات الجمركية بين تركيا وسوريا. ومن المقرر أيضا أن تبحث القمة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بشكل خاص بين غازي عنتاب وحلب بما يتيح إقامة استثمارات واسعة النطاق لبناء منظومة إنتاج وسيطة على طول الشريط الحدودي بين البلدين.

كما تشهد القمة جلسة خاصة يركز خلالها سفير تركيا لدى سوريا نوح يلمظ على

آفاق العلاقات التجارية المتجددة بين البلدين، وسيقدم ممثلو غرف التجارة والصناعة في غازي عنتاب وحلب تقييما لواقع الاقتصاد الإقليمي وفرص الاستثمار في المنطقة. وتهدف القمة إلى المساهمة في دعم جهود إعادة إعمار سوريا انطلاقا من الزخم الاقتصادي الذي توفره غازي عنتاب، وتعزيز التجارة التركية السورية ضمن إطار مؤسسي ومستدام وعالي القيمة المضافة، وترمي كذلك إلى إبراز فرص الإنتاج والخدمات اللوجستية والاستثمار، وتأسيس أرضية تعاون دائمة بين القطاع العام والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية. كما تسعى القمة إلى الإسهام في تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال مناقشة العلاقات التجارية واللوجستية والإنتاجية المتنامية بين تركيا وسوريا من مختلف الجوانب. مستمعين الكرام، نرجو الله أن تحقق القمة أهدافها وأن تعود بالخير على الشقيقتين حلب وغازي عنتاب وعلى عموم تركيا وسوريا.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نجوى ما ضل أحلى، عن جد ما ضل أحلى.
1: معتصم، أنت شو عم تعمل هون؟
0: أنا عم صور بالاستديو اللي جنبك وقالوا لي إنك هون، قلت لازم أجي أسلم عليك. نجوى فيني أسألك سؤال؟ أكشن.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يدعو الشركات الدولية للاستثمار في تركيا. دعا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت الشركات الدولية إلى الاستثمار في تركيا والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي توفرها للمستثمرين، وجاء ذلك خلال مشاركته في الدورة 36 لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، حيث أكد أن صادرات تركيا السلعية ارتفعت من 36 مليار دولار عام 2002 إلى 273 مليار دولار بحلول عام 2025. وأشار أردوغان إلى أن إجمالي صادرات السلع والخدمات بلغ نحو 396 مليار دولار خلال عام 2025، محققا أعلى رقم في تاريخ الجمهورية التركية، مؤكدا استمرار النمو الاقتصادي للبلاد رغم التحديات العالمية. كما شدد أردوغان على مواصلة العمل لتحقيق هدف تحويل مركز إسطنبول المالي إلى مركز إقليمي وعالمي للاستثمار والتجارة الدولية والخدمات المالية. زيدان يلتقي رئيس وزراء بنغلاديش. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت رئيس وزراء بنغلاديش طارق رحمن خلال زيارة رسمية يجريها إلى العاصمة دكا. وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن اللقاء عقد في دكا دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتأتي الزيارة التي بدأها فيدان الخميس الماضي تلبية لدعوة نظيره البنغلاديشي خليل الرحمن، واستمرت حتى السبت. وفي السياق، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الصداقة بين تركيا وبنغلاديش تتجاوز المصالح المشتركة، مشددا على حرص أنقرة على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. جاء ذلك السبت في منشور على حسابه بمنصة إكس الأمريكية. وأوضح فيدان في تقييم لزيارته إلى بنغلاديش أنه التقى رئيس الوزراء طارق رحمن وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية خليل الرحمن، مؤكدا أن العلاقات الثنائية تستند إلى روابط الأخوة والتعاون بين الشعبين. كما أشار فيدان إلى زيارته مخيمات الروهينجا في مدينة كوكس بازار، مؤكدا أهمية العمل المشترك للتوصل إلى حل دائم وعادل لأزمة اللاجئين.

يشارك في مناورات رامشتاين فلاج 2026. أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت مشاركة القوات الجوية

نيونيو الجاري. وأوضحت الوزارة أن المشاركة التركية تشمل 5 مقاتلات من طراز F-16 وطائرة تزويد بالوقود جواً، إضافة إلى طائرات الإنذار المبكر والتحكم الجوي. وأضافت أن المناورات تهدف إلى تعزيز القدرات العملياتية المشتركة وقابلية التشغيل البيني بين القوات الجوية للدول الحليفة، وتجري المناورات بمشاركة 17 دولة.

وزارة الداخلية السورية القبض على أحد المتورطين في جرائم حرب خلال زمن النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على المدعو محمد بسام حساني، وذلك لثبوت تورطه في جرائم حرب ارتكبت خلال فترة حكم النظام البائد. وأوضحت الوزارة أن المتهم عمل ضمن تشكيلات عسكرية وأمنية تابعة للنظام السابق، وشارك في عمليات عسكرية بعدة مناطق سورية قبل انضمامه إلى ميليشيا حزب الله اللبناني، حيث سجلت بحقه ملفات تتعلق بانتهاكات وجرائم متعددة. وأكدت الوزارة إحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاكمته وفق الأصول القانونية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الجنوبي وتعتقل مواطنا سوريا. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت في مناطق بريف القنيطرة الجنوبي شملت مزرعة أبو مذراه وقرية العشة، حيث نفذت عمليات مداهمة واعتقال بحق أحد المواطنين. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية الرسمية في القنيطرة أن قوة إسرائيلية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت ليلا في مزرعة أبو مذراه غرب قرية صيد الجولان، واعتقلت أحد السكان واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة. كما توغلت قوة أخرى صباح السبت في قرية العشة ونفذت عمليات تفتيش لعدد من منازل الأهالي قبل انسحابها من المنطقة. وأكدت الجهات السورية أن هذه الاعتداءات تشكل خرقا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

حنيت لك يا دروب ضيعتنا أنا الحنيت، حنيت لك يا دروب ضيعتنا أنا الحنيت، ومهما طال البعد عنك أنا

0: العتمات عفراقك تاهي الحكايات وضاعت بدروب الزمان. أنا الحنين أنا الحنين.
1: صدى الفرات صدى صوتك يبث على التردد 101.3 FM في المناطق المحررة شمال سوريا.

0: العتمات عفراقك ياهل الحكايات وضاعت بدروب الزمان. أنا الحنين أنا الحنين.
1: خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يدعو الشركات الدولية للاستثمار في تركيا. دعا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت الشركات الدولية إلى الاستثمار في تركيا والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي توفرها للمستثمرين، وجاء ذلك خلال مشاركته في الدورة 36 لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، حيث أكد أن صادرات تركيا السلعية ارتفعت من 36 مليار دولار عام 2002 إلى 273 مليار دولار بحلول عام 2025. وأشار أردوغان إلى أن إجمالي صادرات السلع والخدمات بلغ نحو 396 مليار دولار خلال عام 2025، محققا أعلى رقم في تاريخ الجمهورية التركية، مؤكدا استمرار النمو الاقتصادي للبلاد رغم التحديات العالمية. كما شدد أردوغان على مواصلة العمل لتحقيق هدف تحويل مركز إسطنبول المالي إلى مركز إقليمي وعالمي للاستثمار والتجارة الدولية والخدمات المالية. زيدان يلتقي رئيس وزراء بنغلاديش. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت رئيس وزراء بنغلاديش طارق رحمن خلال زيارة رسمية يجريها إلى العاصمة دكة. وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن اللقاء عقد في دكة دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتأتي الزيارة التي بدأها فيدان الخميس الماضي تلبية لدعوة نظيره البنغلاديشي خليل الرحمن، واستمرت حتى السبت. وفي السياق، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الصداقة بين تركيا وبنغلاديش تتجاوز المصالح المشتركة، مشددا على حرص أنقرة على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. جاء ذلك السبت في منشور على حسابه بمنصة إكس الأمريكية. وأوضح فيدان في تقييم لزيارته إلى بنغلاديش أنه التقى رئيس الوزراء طارق رحمن وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية خليل الرحمن، مؤكدا أن العلاقات الثنائية تستند إلى روابط الأخوة والتعاون بين الشعبين. كما أشار فيدان إلى زيارته مخيمات الروهينجا في مدينة كوكس بازار، مؤكدا أهمية العمل المشترك للتوصل إلى حل دائم وعادل لأزمة اللاجئين.

يشارك في مناورات رامشتاين فلاج 2026. أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت مشاركة القوات الجوية التركية في مناورات رامشتاين فلاج 2026 التي تستضيفها كل من النرويج والسويد وفنلندا خلال الفترة من الثالث إلى التاسع عشر من

نيونيول جاري. وأوضحت الوزارة أن المشاركة التركية تشمل 5 مقاتلات من طراز F-16 وطائرة تزويد بالوقود جوا، إضافة إلى طائرات الإنذار المبكر والتحكم الجوي. وأضافت أن المناورات تهدف إلى تعزيز القدرات العملياتية المشتركة وقابلية

أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على المدعو محمد بسام حساني، وذلك لثبوت تورطه في جرائم حرب ارتكبت خلال فترة حكم النظام البائد. وأوضحت الوزارة أن المتهم عمل ضمن تشكيلات عسكرية وأمنية تابعة للنظام السابق، وشارك في عمليات عسكرية بعدة مناطق سورية قبل انضمامه إلى ميليشيا حزب الله اللبناني، حيث سجلت بحقه ملفات تتعلق بانتهاكات وجرائم متعددة. وأكدت الوزارة إحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاكمته وفق الأصول القانونية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الجنوبي وتعتقل مواطنا سوريا. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت في مناطق بريف القنيطرة الجنوبي شملت مزرعة أبو مذراه وقرية العشة، حيث نفذت عمليات مداهمة واعتقال بحق أحد المواطنين. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية الرسمية في القنيطرة أن قوة إسرائيلية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت ليلا في مزرعة أبو مذراه غرب قرية صيد الجولان، واعتقلت أحد السكان واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة. كما توغلت قوة أخرى صباح السبت في قرية العشة ونفذت عمليات تفتيش لعدد من منازل الأهالي قبل انسحابها من المنطقة. وأكدت الجهات السورية أن هذه الاعتداءات تشكل خرقا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سمائيون. الذاهبون فدا والعائدون مدى، الذاهبون فدا والعائدون مدى، والواهبون دماهم عنبرا وندى، الحاملون على أكتافهم وطنا، والتاركون فداه الأهل والولدا، القائلون إذا مرت بهم سحب لا تمطرينا إلى أن تدرك البعدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، وبالجراح التي تدرى الجهات بها مثل النجوم ولكن فوقها عددا، وبالهموم التي لو شال أهونها أعتى الجبال لما أبقت لها وتدا، وبالمآسي التي لو أنها قسمت على السماوات ما احتاجت لها مددا، وبالندوب التي لو كان آخرها رفدا لأولها ما غادرت أحدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا، بكل ما كنزوا من أدمع ودم وكل ما ورث الأجداد للحفدا، لله كل ضمي جائع بهم يموت ألفا ويأبى أن يغل يدا، وكل نفس قضت في الله راجية أن يجتبي الله منها أنفسا جددا، أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا. أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا، ستون والأمل المخبوء في دمهم، ستون والأمل المخبوء في دمهم كالجمر ما نفخت ريح ليتقدا، ستون مرت على أنقاضهم ولقد طالت إلى ظن أن لن تنتهي أبدا، ستون لا واعد وفى ولا خبر أراح قلبا ولا جفن لهم رقدا، ستون والفرحة الكبرى مؤجلة والدهر لم يبد إلا وجهه النكدا، ستون محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا، ستون محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا، كالمهل مرت على من صبرهم جبل فكيف مرت على من صبرهم نفدا، أيام ثاروا وجاءت كل مجهضة بطفلة فارقتها قبل أن تلدا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب.

ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان، أو معصم لم يعرف الزردا. ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان، أو معصم لم يعرف الزردا. فكم وليد قضى في حضن والدة تبكي على والد ينعى له ولدا.

ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم، ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم شوقا، وإن كنت أدنى منهم رشدا ما كان ظهري لتحنيه المصائب لو لم أنس فيما حملت الصبر والجلدا. كوني بخير، كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، كوني بخير وإن أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. ما سرنا أن تري دمعا ندافعه، وإنما صح منه الود فاجتهدا، وربما الجرح لا يبرى مكابده، وربما الجرح لا يبرى مكابده، فكيف من ينزف الأحشاء والكبدا. ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا، ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا.

ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا، أو كان من ناصر مدت لنا يده عونا على الكرب إلا الواحد الأحد. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. واليوم فتح فيا موت استرح وأرح، وانفض يديك فآن الآن أن تئدا. عصر الفراعين عنا يا شآم مضى، قر عيونا وفض بالخير يا بردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يدعو الشركات الدولية للاستثمار في تركيا. دعا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت الشركات الدولية

إلى الاستثمار في تركيا والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي توفرها للمستثمرين. وجاء ذلك خلال مشاركته في الدورة 36 لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، حيث أكد أن صادرات تركيا السلعية ارتفعت من 36 مليار دولار عام 2002 إلى 273 مليار دولار بحلول عام 2025. وأشار أردوغان إلى أن إجمالي صادرات السلع والخدمات بلغ نحو 396 مليار دولار خلال عام 2025، محققا أعلى رقم في تاريخ الجمهورية التركية، مؤكدا استمرار النمو الاقتصادي للبلاد رغم التحديات العالمية. كما شدد أردوغان على مواصلة العمل لتحقيق هدف تحويل مركز إسطنبول المالي إلى مركز إقليمي وعالمي للاستثمار والتجارة الدولية والخدمات المالية. فيدان يلتقي رئيس وزراء بنغلاديش. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت رئيس وزراء بنغلاديش طارق رحمن خلال زيارة رسمية يجريها إلى العاصمة دكا. وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن اللقاء عقد في دكا دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتأتي الزيارة التي بدأها فيدان الخميس الماضي تلبية لدعوة نظيره البنغلاديشي خليل الرحمن، واستمرت حتى السبت. وفي السياق أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الصداقة بين تركيا وبنغلاديش تتجاوز المصالح المشتركة، مشددا على حرص أنقرة على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. جاء ذلك السبت في منشور على حسابه بمنصة إكس الأمريكية. وأوضح فيدان في تقييم لزيارته إلى بنغلاديش أنه التقى رئيس الوزراء طارق رحمن وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية خليل الرحمن، مؤكدا أن العلاقات الثنائية تستند إلى روابط الأخوة والتعاون بين الشعبين. كما أشار فيدان إلى زيارته مخيمات الروهينجا في مدينة كوكس بازار، مؤكدا أهمية العمل المشترك للتوصل إلى حل دائم وعادل لأزمة اللاجئين.

أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت مشاركة القوات الجوية التركية في مناورات رامشتاين فلاغ 2026 التي تستضيفها كل من النرويج والسويد وفنلندا خلال الفترة من 13 إلى 19 من يونيو الجاري. وأوضحت الوزارة أن المشاركة التركية تشمل 5 مقاتلات من طراز F-16 وطائرة تزويد بالوقود جوا، إضافة إلى طائرات الإنذار المبكر والتحكم الجوي. وأضافت أن المناورات تهدف إلى تعزيز القدرات العملياتية المشتركة وقابلية التشغيل البيني بين القوات الجوية للدول الحليفة، وتجري المناورات بمشاركة 17 دولة.

وزارة الداخلية السورية القبض على أحد المتورطين في جرائم حرب خلال زمن النظام البائد.

حقه ملفات تتعلق بانتهاكات وجرائم متعددة، وأكدت الوزارة إحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاكمته وفق الأصول القانونية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الجنوبي وتعتقل مواطنا سوريا. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت في مناطق بريف القنيطرة الجنوبي شملت مزرعة أبو مذراه وقرية العشة، حيث نفذت عمليات مداهمة واعتقال بحق أحد المواطنين. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية الرسمية في القنيطرة أن قوة إسرائيلية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت ليلا في مزرعة أبو مذراه غرب قرية صيد الجولان، واعتقلت أحد السكان واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة. كما توغلت قوة أخرى صباح السبت في قرية العشة ونفذت عمليات تفتيش لعدد من منازل الأهالي قبل انسحابها من المنطقة. وأكدت الجهات السورية أن هذه الاعتداءات تشكل خرقا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الوجبات السريعة صنعت لتجعلك عاجزا عن التوقف، فلا تكن ضعيف الإرادة. في كل مرة تقف فيها أمام رفوف السوبر ماركت أو تفتح تطبيق توصيل الطعام وتستسلم لشراء المشروبات السكرية ورقائق البطاطس أو الشوكولاتة، قد تلوم نفسك على ضعف إرادتك. ولكن في الواقع

لم تكتف صناعة الأغذية الحديثة بجعل الحصول على الطعام أكثر سهولة، بل عملت على تصميمه ليصبح صعب المقاومة. فبالنسبة لملايين الناس حول العالم، لا تبدو مقاومة هذه الوجبات فائقة المعالجة مجرد مسألة إرادة أو انضباط شخصي، بل معركة بيولوجية حقيقية تدور داخل الدماغ نفسه بين رغبتك في الحفاظ على صحتك وهندسة غذائية صممت خصيصا لهزيمتك. ويصف كثيرون رغبات جارفة وفقدانا للسيطرة وأكلا قهريا ومحاولات فاشلة متكررة للتوقف عن تناول بعض الأطعمة التي يستهلكونها يوميا، وهي سلوكيات تشبه بشكل لافت ما يرى في الإدمان على المخدرات. ولكن هل يمكن للطعام الذي تشتريه لك ولأسرتك فعلا أن يكون مسببا للإدمان؟ ولماذا يبدو الدماغ البشري عاجزا تقريبا أمام السكر والوجبات السريعة التي تحيط بنا في كل مكان؟ الجواب يكمن في أعماق الدوائر العصبية القديمة التي تطورت لمساعدة الإنسان على النجاة من المجاعة وندرة الغذاء، لكنها اليوم تتعرض للاستغلال لصالح شركات الأغذية في بيئة غذائية لم يعرفها أسلافنا قط، مما ينعكس مباشرة على سلوكك الشرائي ووزنك وصحتك على المدى الطويل. لم يصمم الدماغ لعصر السوبر ماركت. كان الطعام نادرا وغير مضمون، ويتطلب جهدا كبيرا للحصول عليه في معظم ما مضى من عمر البشرية. ولذلك تطور الدماغ البشري بطريقة تجعل الأطعمة الغنية بالطاقة كالعسل والدهون الحيوانية والفواكه الناضجة ذات قيمة هائلة للبقاء. ولهذا طور الدماغ أنظمة مكافأة قوية تدفع الإنسان إلى استهلاك الأطعمة عالية السعرات كلما أصبحت متاحة. فعندما نتناول أطعمة غنية بالسكر أو الدهون أو الملح أو الكربوهيدرات المكررة، يفرز الدماغ مادة الدوبامين، وهي ناقل عصبي مرتبط بالمتعة والتحفيز والتعلم وتعزيز السلوك. ولا يمنح الدوبامين الإحساس بالمتعة فقط، بل يعلم الدماغ تكرار السلوك الذي أدى إلى المكافأة. وقد كان هذا نظاما مفيدا للبقاء في الماضي، ففي عالم تسوده المجاعة وندرة الغذاء كان الأشخاص الذين تستجيب أدمغتهم بقوة للأطعمة الغنية بالطاقة أكثر قدرة على النجاة والتكاثر. ولكن المشكلة أن الأطعمة الحديثة فائقة المعالجة باتت تخترق هذه الدوائر العصبية القديمة بدرجة غير مسبوقة. فلم يعد الإنسان اليوم يصادف خلية عسل بين الحين والآخر، بل يعيش محاطا على مدار الساعة بأطعمة مصممة صناعيا لتحقيق أقصى درجات الاستساغة المفرطة عبر المزج الدقيق بين السكر والدهون والملح والقوام والرائحة والإحساس داخل الفم، بما يؤدي إلى تحفيز مفرط لمراكز المكافأة في الدماغ. إنها ببساطة مواجهة بين بيولوجيا العصر الحجري وصناعة غذائية بمليارات الدولارات.

السكر بقوة على الدماغ. يعد السكر من أكثر المواد الغذائية قدرة على تنشيط أنظمة المكافأة العصبية، فقد أظهرت دراسات تصوير الدماغ أن الأطعمة السكرية تنشط مناطق مرتبطة بالمكافأة والتحفيز مثل النواة المتكئة والمنطقة السقيفية البطنية

وهما جزءان أساسيان من نظام الدوبامين المعروف بالمسار الميزولمبي. ومع التعرض المتكرر للأطعمة فائقة التحفيز قد تبدأ هذه الدوائر العصبية في التغير تدريجياً. ويرى بعض الباحثين أن الإفراط المزمن في استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة قد يؤدي إلى تغيرات عصبية تشبه تلك التي تحدث في الإدمان على المخدرات، مثل زيادة الرغبة الشديدة وتراجع الحساسية للمكافأة والأكل القهري والاستمرار في تناول الطعام رغم العواقب الصحية الخطيرة مثل السمنة والسكري والكبد الدهني وأمراض القلب والشرايين. وقد قدمت الدراسات على الحيوانات ملاحظات مثيرة للاهتمام، إذ أظهرت بعض القوارض التي تعرضت للسكر بشكل متكرر سلوكيات تشبه النهم الغذائي وأعراضا شبيهة بالانسحاب، إلى جانب تغيرات في أنظمة الدوبامين. ومع ذلك ما يزال العلماء حذرين من المساواة المباشرة بين إدمان الطعام وإدمان المخدرات، لأن الطعام ضروري للحياة والإنسان لا يستطيع الامتناع الكامل عن الأكل كما يفعل مع المواد المخدرة. ولكن كثيرا من الباحثين باتوا يعتقدون أن بعض الأطعمة فائقة المعالجة قادرة بالفعل على إحداث سلوكيات شبيهة بالإدمان لدى بعض الأشخاص الأكثر قابلية لذلك. قد تفهم صناعة الأغذية الدماغ أكثر مما نعتقد. تستثمر شركات الأغذية مبالغ هائلة لفهم السلوك البشري وآليات المتعة والمكافأة الحسية، ويعمل المهندسون العاملون في تطوير الأغذية على الوصول إلى ما يعرف بنقطة النشوة، أي المستوى المثالي من السكر والملح والدهون الذي يحقق أقصى درجات المتعة مع أقل قدر ممكن من الشبع. كما تصمم كثير من الأطعمة فائقة المعالجة بحيث تستهلك بسرعة مع قوام طري أو مقرمش ونكهات تنفجر سريعا داخل الفم، مما يسمح بتناول كميات كبيرة قبل أن تصل إشارات الشبع إلى الدماغ. وحتى الأصوات والروائح الصناعية وطريقة الذوبان داخل الفم والإعلانات المكثفة كلها عناصر تستخدم لتعزيز الاستهلاك. وتبدو البيئة الغذائية الحديثة في كثير من الأحيان وكأنها هجوم عصبي مستمر على دوائر المكافأة القديمة داخل الدماغ. ويزداد الأمر خطورة عندما يتعلق الأمر بالأطفال، لأن أدمغتهم تكون أكثر حساسية للتعلم المرتبط بالمكافأة. وقد يؤدي التعرض المبكر والمتكرر للأطعمة فائقة الاستساغة إلى تشكيل تفضيلات غذائية وسلوكيات طويلة الأمد. الرغبة الشديدة ليست مجرد ضعف إرادة. من أكثر الأفكار المضللة شيوعاً اعتبار السمنة أو الإفراط في الأكل مجرد فشل في الانضباط الشخصي، وفي الواقع يتشكل السلوك الغذائي عبر تفاعل معقد بين البيولوجيا والبيئة والضغط النفسي والنوم والهرمونات والعواطف والوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافة وتوفر الطعام. فحتى قلة النوم وحدها قد تزيد من هرمونات الجوع وتعزز الرغبة في الأطعمة السكرية والدهنية، كما يمكن للتوتر المزمن أن ينشط الأكل العاطفي، في حين قد تؤثر حالات الاكتئاب والقلق في حساسية الدماغ للمكافأة. وفي الوقت نفسه غالبا ما تكون الأطعمة فائقة المعالجة أرخص ثمنا وأسهل وصولا وأكثر عرضة للإعلانات المكثفة مقارنة بالخيارات الصحيحة. ولهذا فإن اختزال المشكلة في ضعف الإرادة يتجاهل التعقيد البيولوجي والبيئي الحقيقي وراء الإفراط في الأكل. هل بعض الأشخاص أكثر عرضة من غيرهم؟ لا يستجيب الجميع للطعام بالطريقة نفسها، فالعوامل الوراثية قد تؤثر في قابلية الشخص للسمنة والأكل الاندفاعي

الحساسية للمكافأة والإصابة بالأمراض الأيضية، وقد يمتلك بعض الأشخاص استجابة دوبامينية أقوى لمحفزات الطعام أو إشارات شبع أضعف أو حساسية أكبر للأكل المرتبط بالتوتر. وربما يفسر ذلك لماذا يستطيع بعض الناس تناول الأطعمة فائقة المعالجة أحيانا دون مشكلات كبيرة، بينما يعاني آخرون من رغبات مستمرة وسلوكيات أكل قهري. كما تشير أبحاث حديثة إلى أن النوم والميكروبيوم المعوي والتغذية المبكرة والصدمات النفسية والبيئة الاجتماعية قد تؤثر جميعها في سلوكيات الأكل وآليات المكافأة في الدماغ. المشكلة أكبر من المسؤولية الفردية. لا يمكن فهم الارتفاع الهائل في معدلات السمنة والسكري والكبد الدهني من خلال فكرة الاختيار الشخصي وحدها، فالإنسان يعيش اليوم في بيئة مليئة بأطعمة رخيصة وعالية السعرات ومصممة بعناية لتجاوز أنظمة التحكم البيولوجية التي تطورت في ظروف مختلفة تماما. وهذا لا يعني أن الإنسان بلا مسؤولية أو عاجز تماما، بل يعني أن القضية أعقد بكثير من مجرد كل أقل وتحرك أكثر. لم تعد المعركة مجرد معركة شهية، بل أصبحت معركة علم أعصاب. مستمعين الكرام، هل أنتم ممن يعتمد على الأطعمة المصنعة الجاهزة؟ وهل تدركون خطرها على صحتكم وصحة أطفالكم؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يدعو الشركات الدولية للاستثمار في تركيا. دعا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت الشركات الدولية إلى الاستثمار في تركيا والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي توفرها للمستثمرين، وجاء ذلك خلال مشاركته في الدورة 36 لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، حيث أكد أن صادرات تركيا السلعية ارتفعت من 36 مليار دولار عام 2002 إلى 273 مليار دولار بحلول عام 2025. وأشار أردوغان إلى أن إجمالي صادرات السلع والخدمات بلغ نحو 396 مليار

دولار خلال عام 2025، محققا أعلى رقم في تاريخ الجمهورية التركية، مؤكدا استمرار النمو الاقتصادي للبلاد رغم التحديات العالمية. كما شدد أردوغان على مواصلة العمل لتحقيق هدف تحويل مركز إسطنبول المالي إلى مركز إقليمي وعالمي للاستثمار والتجارة الدولية والخدمات المالية. فيدان يلتقي رئيس وزراء بنغلاديش. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت رئيس وزراء بنغلاديش طارق رحمن خلال زيارة رسمية يجريها إلى العاصمة دكا. وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن اللقاء عقد في دكا دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتأتي الزيارة التي بدأها فيدان الخميس الماضي تلبية لدعوة نظيره البنغلاديشي خليل الرحمن، واستمرت حتى السبت. وفي السياق أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الصداقة بين تركيا وبنغلاديش تتجاوز المصالح المشتركة، مشددا على حرص أنقرة على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. جاء ذلك السبت في منشور على حسابه بمنصة إكس الأمريكية. وأوضح فيدان في تقييم لزيارته إلى بنغلاديش أنه التقى رئيس الوزراء طارق رحمن وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية خليل الرحمن، مؤكدا أن العلاقات الثنائية تستند إلى روابط الأخوة والتعاون بين الشعبين. كما أشار فيدان إلى زيارته مخيمات الروهينجا في مدينة كوكس بازار، مؤكدا أهمية العمل المشترك للتوصل إلى حل دائم وعادل لأزمة اللاجئين.

أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت مشاركة القوات الجوية التركية في مناورات رامشتاين فلاغ 2026 التي تستضيفها كل من النرويج والسويد وفنلندا خلال الفترة من 3 إلى 19 من يونيو الجاري. وأوضحت الوزارة أن المشاركة التركية تشمل 5 مقاتلات من طراز F-16 وطائرة تزويد بالوقود جوا، إضافة إلى طائرات الإنذار المبكر والتحكم الجوي. وأضافت أن المناورات تهدف إلى تعزيز القدرات العملياتية المشتركة وقابلية التشغيل البيني بين القوات الجوية للدول الحليفة، وتجري المناورات بمشاركة 17 دولة.

وزارة الداخلية السورية القبض على أحد المتورطين في جرائم حرب خلال زمن النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على المدعو محمد بسام حساني، وذلك لثبوت تورطه في جرائم حرب ارتكبت خلال فترة حكم النظام البائد. وأوضحت الوزارة أن المتهم عمل ضمن تشكيلات عسكرية وأمنية تابعة للنظام السابق، وشارك في عمليات عسكرية بعدة مناطق سورية قبل انضمامه إلى ميليشيا حزب الله اللبناني، حيث سجلت

تلقي ملفات تتعلق بانتهاكات وجرائم متعددة، وأكدت الوزارة إحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاكمته وفق الأصول القانونية.

القنيطرة الجنوبي شملت مزرعة أبو مذراه وقرية العشة، حيث نفذت عمليات مداهمة واعتقال بحق أحد المواطنين. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية الرسمية في القنيطرة أن قوة إسرائيلية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت ليلا في مزرعة أبو مذراه غرب قرية صيد الجولان، واعتقلت أحد السكان واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة. كما توغلت قوة أخرى صباح السبت في قرية العشة ونفذت عمليات تفتيش لعدد من منازل الأهالي قبل انسحابها من المنطقة. وأكدت الجهات السورية أن هذه الاعتداءات تشكل خرقا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير صالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. تركيا تحصد 8 ميداليات بينها 3 ذهبيات في بطولة أوروبا للجودو. حقق المنتخب التركي للجودو إنجازا لافتا في بطولة كأس أوروبا للجودو التي استضافتها البوسنة والهرسك بحصده 8 ميداليات متنوعة، وتوج اللاعبون الأتراك ب3 ذهبيات عبر حلم موجيك في وزن 66 كيلوغرام، ورجب إرجين في وزن فوق 100 كيلوغرام، وتوانا جولناي في وزن 78 كيلوغرام للسيدات. كما أحرز المنتخب 3 فضيات لكل من أميرهان قرخان وإرمان جورجن وأوزلام يلدز، إضافة إلى برونزيتين لكل من أمير سليم آري ومنير إرتوغ. وبهذه النتائج تصدرت تركيا الترتيب العام للفرق في البطولة. باريس سان جيرمان يتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا.

توج فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا بعد فوزه على أرسنال بركلات الترجيح بأربع ركلات مقابل ثلاث عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لهدف في النهائي الذي أقيم على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست. تقدم أرسنال مبكرا عبر كاي هافرتز في الدقيقة السادسة قبل أن يعادل باريس سان جيرمان النتيجة في الدقيقة 65 عبر ركلة جزاء سجلها عثمان ديمبيلي، وبهذا التتويج يحقق باريس سان جيرمان لقبه الثاني على التوالي في دوري أبطال أوروبا. كريستال بالاس يتوج بدوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى. توج فريق كريستال بالاس الإنجليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على رايو فاليكانو الإسباني بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة لايبزيغ الألمانية، وسجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب الفرنسي جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 51 ليمنح فريقه أول لقب أوروبي منذ تأسيسه، وبهذا التتويج يحقق كريستال بالاس أول بطولة أوروبية في تاريخه ويضمن المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل. نيس يضمن بقاءه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي. ضمن فريق نيس الفرنسي بقاءه في دوري الدرجة الأولى بعد فوزه الكبير على ضيفه سانت إيتيان بأربعة أهداف مقابل هدف في إياب ملحق الصعود والهبوط، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي ليحسم نيس التأهل بمجموع المباراتين بأربعة أهداف لهدف ويحافظ على مكانه في الدوري الممتاز، بينما هبط سانت إيتيان إلى الدرجة الثانية. وسجل أهداف نيس كل من جوناثان كلاوس وكايل بوداش وإيلي واهي الذي أحرز هدفين.

سان أنطونيو سبيرز يقصي حامل اللقب ويبلغ نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة. تأهل فريق سان أنطونيو سبيرز إلى نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين بعد فوزه على حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 111 نقطة مقابل 103 نقاط في المباراة السابعة من نهائيات المنطقة الغربية. وحسم سبيرز السلسلة بنتيجة 4-3 ليبلغ النهائي للمرة الأولى منذ عام 2014 بقيادة نجمه الفرنسي فيكتور ويمبانياما الذي سجل 22 نقطة و7 متابعات. وسيلتقي سان أنطونيو في النهائي مع نيويورك نيكس في سلسلة تنطلق الأربعاء 3 حزيران.

بيزيكي يتوج بجائزة إيطاليا الكبرى للدراجات النارية. توج الدراج الإيطالي ماركو بيزيكي من فريق أبريليا بلقب جائزة إيطاليا الكبرى ضمن الجولة السابعة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي على حلبة موجيلو. وسجل بيزيكي زمنا قدره 40 دقيقة و57.3 ثانية تقريبا، متقدما على الإسباني خوخي مارتن بفارق 3.6 ثواني، فيما جاء الإيطالي فرانشيسكو بانيايا ثالثا. وبهذا الفوز يحقق بيزيك انتصاره الرابع هذا الموسم، ويعزز صدارته للترتيب العام بفارق 17 نقطة. نهاية مبكرة لكوكو غوف وديكوفيتش في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

شهدت بطولة فرنسا المفتوحة للتنس مفاجأتين بارزتين بخروج الأمريكية كوكو غوف حاملة اللقب من الدور الثالث بعد خسارتها أمام النمساوية أنستاسيا بوتابوفا بمجموعتين مقابل واحدة. وفي منافسات الرجال ودع الصربي نوفاك ديكوفيتش البطولة من الدور الثالث بعدما خسر أمام البرازيلي جواو فونسيكا بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين رغم تقدمه في أول مجموعتين. وبهذا التأهل بلغ فونسيكا دور 16 للمرة الأولى في إحدى بطولات التنس الكبرى، بينما فقدت البطولة اثنين من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. أهلي حلب مستمر بالصدارة وحمص الفداء يواصل مطاردته في الجولة 25 من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. واصل أهلي حلب صدارته للدوري السوري الممتاز لكرة القدم بعدما اكتسح الشعلة بخمسة أهداف دون رد في الجولة 25 ليرفع رصيده إلى 60 نقطة. وفي المقابل حافظ حمص الفداء على مطاردته المتصدرة بعد فوزه على الوحدة بهدفين مقابل هدف. وفي بقية النتائج فاز الكرامة على تشرين بثلاثية نظيفة، وتغلب الحرية على خان شيخون بهدف دون رد، وفاز جبلة على الفتوة بهدفين لهدف، فيما تعادل أمية مع دمشق الأهلي بهدف لمثله والشرط مع الطليعة دون أهداف. ويتصدر أهلي حلب الترتيب بستين نقطة، يلي حمص الفداء في المركز الثاني، فيما تختتم الجولة بلقاء حطين والجيش. الوحدة يتجاوز الكرامة ويعزز صدارته للفاينل 6 في دوري كرة السلة السوري. عزز فريق الوحدة صدارته لترتيب مرحلة الفاينل 6 في دوري الرجال لكرة السلة بعد فوزه على الكرامة بنتيجة 92 مقابل 85 نقطة في المباراة التي أقيمت بصالة الفيحاء الرياضية بدمشق. ورفع الوحدة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الأول ليضمن رسميا التأهل إلى منافسات الفاينل 4، بينما تجمد رصيد الكرامة عند 33 نقطة في المركز الخامس. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: صيحا متحبا.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يدعو الشركات الدولية للاستثمار في تركيا. دعا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت الشركات الدولية إلى الاستثمار في تركيا والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي توفرها للمستثمرين، وجاء ذلك خلال مشاركته في الدورة 36 لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، حيث أكد أن صادرات تركيا السلعية ارتفعت من 36 مليار دولار عام 2002 إلى 273 مليار دولار بحلول عام 2025. وأشار أردوغان إلى أن إجمالي صادرات السلع والخدمات بلغ نحو 396 مليار دولار خلال عام 2025، محققا أعلى رقم في تاريخ الجمهورية التركية، مؤكدا استمرار النمو الاقتصادي للبلاد رغم التحديات العالمية. كما شدد أردوغان على مواصلة العمل لتحقيق هدف تحويل مركز إسطنبول المالي إلى مركز إقليمي وعالمي للاستثمار والتجارة الدولية والخدمات المالية. زيدان يلتقي رئيس وزراء بنغلاديش. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت رئيس وزراء بنغلاديش طارق رحمن خلال زيارة رسمية يجريها إلى العاصمة دكا. وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن اللقاء عقد في دكا دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتأتي الزيارة التي بدأها فيدان الخميس الماضي تلبية لدعوة نظيره البنغلاديشي خليل الرحمن، واستمرت حتى السبت. وفي السياق أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الصداقة بين تركيا وبنغلاديش تتجاوز المصالح المشتركة، مشددا على حرص أنقرة على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. جاء ذلك السبت في منشور على حسابه بمنصة إكس الأمريكية. وأوضح فيدان في تقييم لزيارته إلى بنغلاديش أنه التقى رئيس الوزراء طارق رحمن وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية خليل الرحمن، مؤكدا أن العلاقات الثنائية تستند إلى روابط الأخوة والتعاون بين الشعبين. كما أشار فيدان إلى زيارته مخيمات الروهينجا في مدينة كوكس بازار، مؤكدا أهمية العمل المشترك للتوصل إلى حل دائم وعادل لأزمة اللاجئين.

أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت مشاركة القوات الجوية التركية في مناورات رامشتاين فلاغ 2026 التي تستضيفها كل من النرويج والسويد وفنلندا خلال الفترة من 13 إلى 19 من يونيو الجاري. وأوضحت الوزارة أن المشاركة التركية تشمل 5 مقاتلات من طراز F-16 وطائرة تزويد بالوقود جوا، إضافة إلى طائرات الإنذار المبكر والتحكم الجوي. وأضافت أن المناورات تهدف إلى تعزيز القدرات العملياتية المشتركة وقابلية التشغيل البيني بين القوات الجوية للدول الحليفة، وتجري المناورات بمشاركة 17 دولة.

وزارة الداخلية السورية القبض على أحد المتورطين في جرائم حرب خلال زمن النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على المدعو محمد بسام حساني، وذلك لثبوت تورطه في جرائم حرب ارتكبت خلال فترة حكم النظام البائد. وأوضحت الوزارة أن المتهم عمل ضمن تشكيلات عسكرية وأمنية تابعة للنظام السابق، وشارك في عمليات عسكرية بعدة مناطق سورية قبل انضمامه إلى ميليشيا حزب الله اللبناني، حيث سجلت بحقه ملفات تتعلق بانتهاكات وجرائم متعددة. وأكدت الوزارة إحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاكمته وفق الأصول القانونية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الجنوبي وتعتقل مواطنا سوريا. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت في مناطق بريف

لعدد من منازل الأهالي قبل انسحابها من المنطقة. وأكدت الجهات السورية أن هذه الاعتداءات تشكل خرقا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. تستمعون إلى صدى الفرات. صدى الفرات معكم دائما.

نذرا علي نذرا علي ولي في بلبل زنزار يا بل افرح بقربه وحني ساعدي وتفوق يا يا يا يعني صرنا باخر

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يدعو الشركات الدولية للاستثمار في تركيا. دعا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت الشركات الدولية إلى الاستثمار في تركيا والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي توفرها للمستثمرين، وجاء ذلك خلال مشاركته في الدورة 36 لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، حيث أكد أن صادرات تركيا السلعية ارتفعت من 36 مليار دولار عام 2002 إلى 273 مليار دولار بحلول عام 2025. وأشار أردوغان إلى أن إجمالي صادرات السلع والخدمات بلغ نحو 396 مليار دولار خلال عام 2025، محققا أعلى رقم في تاريخ الجمهورية التركية، مؤكدا استمرار النمو الاقتصادي للبلاد رغم التحديات العالمية. كما شدد أردوغان على مواصلة العمل لتحقيق هدف تحويل مركز إسطنبول المالي إلى مركز إقليمي وعالمي للاستثمار والتجارة الدولية والخدمات المالية. زيدان يلتقي رئيس وزراء بنغلاديش. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت رئيس وزراء بنغلاديش طارق رحمن خلال زيارة رسمية يجريها إلى العاصمة دكا. وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن اللقاء عقد في دكا دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتأتي الزيارة التي بدأها فيدان الخميس الماضي تلبية لدعوة نظيره البنغلاديشي خليل الرحمن، واستمرت حتى السبت. وفي السياق، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الصداقة بين تركيا وبنغلاديش تتجاوز المصالح المشتركة، مشددا على حرص أنقرة على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. جاء ذلك السبت في منشور على حسابه بمنصة إكس الأمريكية. وأوضح فيدان في تقييم لزيارته إلى بنغلاديش أنه التقى رئيس الوزراء طارق رحمن وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية خليل الرحمن، مؤكدا أن العلاقات الثنائية تستند إلى روابط الأخوة والتعاون بين الشعبين. كما أشار فيدان إلى زيارته مخيمات الروهينجا في مدينة كوكس بازار، مؤكدا أهمية العمل المشترك للتوصل إلى حل دائم وعادل لأزمة اللاجئين.

أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت مشاركة القوات الجوية التركية في مناورات رامشتاين فلاغ 2026 التي تستضيفها كل من النرويج والسويد وفنلندا خلال الفترة من 13 إلى 19 من يونيو الجاري. وأوضحت الوزارة أن المشاركة التركية تشمل 5 مقاتلات من طراز F-16 وطائرة تزويد بالوقود جوا، إضافة إلى طائرات الإنذار المبكر والتحكم الجوي. وأضافت أن المناورات تهدف إلى تعزيز القدرات العملياتية المشتركة وقابلية التشغيل البيني بين القوات الجوية للدول الحليفة، وتجري المناورات بمشاركة 17 دولة.

وزارة الداخلية السورية القبض على أحد المتورطين في جرائم حرب خلال زمن النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على المدعو محمد بسام حساني، وذلك لثبوت تورطه في جرائم حرب ارتكبت خلال فترة حكم النظام البائد. وأوضحت الوزارة أن المتهم عمل ضمن تشكيلات عسكرية وأمنية تابعة للنظام السابق، وشارك في عمليات عسكرية بعدة مناطق سورية قبل انضمامه إلى ميليشيا حزب الله اللبناني، حيث سجلت بحقه ملفات تتعلق بانتهاكات وجرائم متعددة. وأكدت الوزارة إحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاكمته وفق الأصول القانونية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الجنوبي وتعتقل مواطنا سوريا. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت في مناطق بريف القنيطرة الجنوبي شملت مزرعة أبو مذراه وقرية العشة، حيث نفذت عمليات مداهمة واعتقال بحق أحد المواطنين. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية الرسمية في القنيطرة أن قوة إسرائيلية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت ليلا في مزرعة أبو مذراه غرب قرية صيد الجولان، واعتقلت أحد السكان واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة. كما توغلت قوة أخرى صباح السبت في قرية العشة ونفذت عمليات تفتيش لعدد من منازل الأهالي قبل انسحابها من المنطقة. وأكدت الجهات السورية أن هذه الاعتداءات تشكل خرقا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر

عربي يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سمائيون. الذاهبون فدا والعائدون مدى. الذاهبون فدا والعائدون مدى. والواهبون دماهم عنبرا وندى. الحاملون على أكتافهم وطنا، والتاركون فداه الأهل والولدا. القائلون إذا مرت بهم سحب لا تمطرينا إلى أن تدرك البعدا. من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا. من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا. وبالجراح التي تدرى الجهات بها مثل النجوم ولكن فوقها عددا. وبالهموم التي لو شال أهونها أعتى الجبال لما أبقت لها وتدا. وبالمآسي التي لو أنها قسمت على السماوات ما احتاجت لها مددا. وبالندوب التي لو كان آخرها رفدا لأولها ما غادرت أحدا. بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا. بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا. بكل ما كنزوا من أدمع ودم وكل ما ورث الأجداد للحفدا. لله كل ضمي جائع بهم يموت ألفا ويأبى أن يغل يدا. وكل نفس قضت في الله راجية أن يجتب الله منها أنفسا جددا. أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا. أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا. 60 والأمل المخبوء في دمهم 60 والأمل المخبوء في دمهم كالجمر ما نفخت ريح ليتقدا. 60 مرت على أنقاضهم ولقد طالت إلى ظن أن لن تنتهي أبدا. 60 لا واعد وفى ولا خبر أراح قلبا ولا جفن لهم رقدا. 60 والفرحة الكبرى مؤجلة والدهر لم يبد إلا وجهه النكدا. 60 محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا. 60 محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا. كالمهل مرت على من صبرهم جبل فكيف مرت على من صبرهم نفدا. أيام ثاروا وجاءت كل مجهضة بطفلة فارقتها قبل أن تلدا. ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان
أو معصم لم يعرف الزردا، ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان أو معصم لم يعرف الزردا. فكم وليد قضى في حضن والدة تبكي على والد ينعى له ولدا.

ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم، ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم شوقا، وإن كنت أدنى منهم رشدا ما كان ظهري لتحنيه المصائب لو لم أنس فيما حملت الصبر والجلدا. كوني بخير، كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، كوني بخير وإن أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. ما سرنا أن تري دمعا ندافعه، وإنما صح منه الود فاجتهدا، وربما الجرح لا يبرى مكابده، وربما الجرح لا يبرى مكابده، فكيف من ينزف الأحشاء والكبدا. ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا، ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا.

0: ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا، أو كان من ناصر مدت لنا يده عونا على الكرب إلا الواحد الأحد. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. واليوم فتح فيا موت استرح وأرح، وانفض يديك فآن الآن أن تئدا. عصر الفراعين عنا يا شآم مضى، قر عيونا وفض بالخير يا بردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا.
1: الشاعرة السورية صفية الدغيم.

لسنا فحطين. مريمكم منكم ومريمنا عيني عيني. نفجنا فحطين منكم ومريمنا عذب المناهل مواردنا ومريمنا. دعطيف شخصك يزر صبك ومريمنا عين تودك لا عل تشاهدك عيسى يا يابا ونياق وجدي ليمك اعملت عيسى عيساكم كان قبل احمد لنا عيسى حتى ومريمكم العذراء.

نفقنا فحطي منكم

صبك. نعم. ومن

معوض عين تودك لا علت شاهدك عسى عيسى ونياق وجدي

العذراء مريم لا مريم مريم مريم مريم مريم, مريم.

مريم فلا مسها بعلا ولا حملا، لاموا لها يا اسف هذا الخبر حملا، نادانا من تحتها لا تحزني حملا، هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو. ايش قالوا لك انا وانا

حملها من تحتها لا تحزني حملة هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو يا المخاض وضعت طفلا وليف وسلو تسلى به يا جاء المخاض وضعت طفلا وليف وسلو قالوا والله قالوا لمن ذا الطفل

0: عيسى نطق بالمجد عزرا ولا حملا يا با.
1: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائما.
2: يا رب
3: حادي المطايا شفت للنور منشورا
4: حنبية أمرك
3: حادي المطايا شفت للنور منشورة وبحي طه الدعا للغي منشورة اصغالي قولي وخذ لك راي من شوراي يا با
5: صلي على النبي
3: حادي المطايا شفت يا يابا للنور منشورة طه الدعا للغي منشورة اصغى لقولي وخذ لك راي من شورى قبل لا ترب الذي عيسى بنوره بشر هو إمام العرب يا عيني هو شفيع الأمم انحان يوما بشر أحمد رب العرش سيد جميع البشر راعي لواء الحمد بالحشر منشورا يا رب بشر يا روحي احمد يا عيني احمد ورب العرش سيد جميع

لواء الحمد بالحشر منشورة آيات كتب المهيمن طرسها وحبار تشهد بأنك يا محمد زعيم أهل البغاء وحبار حوت البحار وملك وطيرها وحبار أمن أمن أمن أمن يا آيات كتب المهيمن طرسها وحبار تشهد يا يا يا عيني تشهد بأنك زعيم أهل البغاء وحبار حوت البحار وملك وطيورها وحبار سرت بوضعك ومذري حك تعاصف غبي يا با سرت بوضعك ومذري حك تعاصف غبي

سرت بوضعك ومذريحك تعاصف وبحد سيفك فكم خافك ملوكا وهب عرش النور.

فلا يوم أغيت فلا يوم خيل مودتي قطعا إلا بسهم الطرف لحشاشتي قطعا تالله ما للسوى لخواطري قطعا ميلا ولا للخلد أبغي القرب عينا يا يابا ميلا ولا للخلد أبغي القرب عينا اسمح بقربي يا ابو فاطمة اسمح بقربي وروحي باللقاء عينها لو بعض حسنك زليخ شهدت عينها يا يابا لو بعض حسنك زليخ شهدت عينها

0: يا خالد المجد يا سيف المهيمن غار.
1: حي خالد.
0: يا خالد المجد يا سيف المهيمن غار، عطفا علينا فغار جيش العادي غار، ما هلم بنفسه وبجيوشه غار، أرديتهم باليماني مذ أتوا يرمى

بها يرموك باليرموك يا قاهر الفرس والرومان باليرموك. أرضيت لحمد وصديق النبي في الغار يا خالد. يا خالد المجد يا يا يا يا يا سيف المهيمن غار عطفا علينا علينا علينا فغار جيش العادي غار ما غار لما بنفسه

أحمد وصديق النبي في الغار عيوني أرضيت لأحمد

الجديد. صديق راعي اللي شيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير ورجايب أبا عمر

يحبوني. خالد خالد مبيد العداء وضران بازوا علي روحي فدا المصطفى روحي روحي.

0: أمدح لهم لقضي حياتي وعمر حبيبي.
1: يا أبو ديبو أنا لي طلب واحد بس.
0: أمان.
1: ما بطلب غيره.
2: طيعوا
1: من أكرم الناس.
2: طيعوا
1: يا أخي. ها
3: ما يبغى يصير. أنت
0: من أكرم الناس إحنا والمقام اللي عليك.
1: الله الله بس علم لا تستعجل.
0: من أكرم الناس إحنا خير الخلق

0: yaba yaba yaba yaba yaba yaba yaba.
1: الله الله يرحم ابوك من الاول
2: أمره.
1: يرحم تراب ديبو
2: تعيش
0: منك ومن الناس.
1: الله الله الله
0: منك ومن الناس. احنا والمقام العالي خير الخلق جدنا والرب شاهد علي علي علي علي علي في بعض لعرج داس البساط وعلي شق الفجر حين وضعت به أمنا واللي حدانا لجأ بيوم الحشر يمنا أمنا بدرين كوكب سطع من فاطمة أمنا إحنا الحسينين إحنا الحسينين من نسل المكرم علي حبيبي.
1: الله الله الله الله
2: في غيره

اسمعي وروحي وافكاري وكلي واجمعي وتيمتي.

0: الضياعي.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يدعو الشركات الدولية للاستثمار في تركيا. دعا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت الشركات الدولية إلى الاستثمار في تركيا والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي توفرها للمستثمرين، وجاء ذلك خلال مشاركته في الدورة 39 لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، حيث أكد أن صادرات تركيا السلعية ارتفعت من 36 مليار دولار عام 2002 إلى 273 مليار دولار بحلول عام 2025. وأشار أردوغان إلى أن إجمالي صادرات السلع والخدمات بلغ نحو 396 مليار دولار خلال عام 2025، محققا أعلى رقم في تاريخ الجمهورية التركية، مؤكدا استمرار النمو الاقتصادي للبلاد رغم التحديات العالمية. كما شدد أردوغان على مواصلة العمل لتحقيق هدف تحويل مركز إسطنبول المالي إلى مركز إقليمي وعالمي للاستثمار والتجارة الدولية والخدمات المالية. فيدان يلتقي رئيس وزراء بنغلاديش. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت رئيس وزراء بنغلاديش طارق رحمن خلال زيارة رسمية يجريها إلى العاصمة دكا. وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن اللقاء عقد في دكا دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتأتي الزيارة التي بدأها فيدان الخميس الماضي تلبية لدعوة نظيره البنغلاديشي خليل الرحمن، واستمرت حتى السبت. وفي السياق، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الصداقة بين تركيا وبنغلاديش تتجاوز المصالح المشتركة، مشددا على حرص أنقرة على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. جاء ذلك السبت في منشور على حسابه بمنصة إكس الأمريكية. وأوضح فيدان في تقييم لزيارته إلى بنغلاديش أنه التقى رئيس الوزراء طارق رحمن وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية خليل الرحمن، مؤكدا أن العلاقات الثنائية تستند إلى روابط الأخوة والتعاون بين الشعبين. كما أشار فيدان إلى زيارته مخيمات الروهينجا في مدينة كوكس بازار.

أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت مشاركة القوات الجوية التركية في مناورات رامشتاين فلاغ 2026 التي تستضيفها كل من النرويج والسويد وفنلندا خلال الفترة من 3 إلى 19 من يونيو الجاري. وأوضحت الوزارة أن المشاركة التركية تشمل 5 مقاتلات من طراز F-16 وطائرة تزويد بالوقود جوا، إضافة إلى طائرات الإنذار المبكر والتحكم الجوي. وأضافت أن المناورات تهدف إلى تعزيز القدرات العملياتية المشتركة وقابلية التشغيل البيني بين القوات الجوية للدول الحليفة، وتجري المناورات بمشاركة 17 دولة.

وزارة الداخلية السورية القبض على أحد المتورطين في جرائم حرب خلال زمن النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على المدعو محمد بسام حساني، وذلك لثبوت تورطه في جرائم حرب ارتكبت خلال فترة حكم النظام البائد. وأوضحت الوزارة أن المتهم عمل ضمن تشكيلات عسكرية وأمنية تابعة للنظام السابق، وشارك في عمليات عسكرية بعدة مناطق سورية قبل انضمامه إلى ميليشيا حزب الله اللبناني، حيث سجلت بحقه ملفات تتعلق بانتهاكات وجرائم متعددة. وأكدت الوزارة إحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاكمته وفق الأصول القانونية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الجنوبي وتعتقل مواطنا سوريا. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت في مناطق بريف القنيطرة الجنوبي شملت مزرعة أبو مذراه وقرية العشة، حيث نفذت عمليات مداهمة واعتقال بحق أحد المواطنين. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية الرسمية في القنيطرة أن قوة إسرائيلية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت ليلا في مزرعة أبو مذراه غرب قرية صيد الجولان، واعتقلت أحد السكان واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة. كما توغلت قوة أخرى صباح السبت في قرية العشة ونفذت عمليات تفتيش لعدد من منازل الأهالي قبل انسحابها من المنطقة. وأكدت الجهات السورية أن هذه الاعتداءات تشكل خرقا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: غصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سمائيون. الذاهبون فدا والعائدون مدى، الذاهبون فدا والعائدون مدى، والواهبون دماهم عنبرا وندى، الحاملون على أكتافهم وطنا، والتاركون فداه الأهل والولدا، القائلون إذا مرت بهم سحب لا تمطرينا إلى أن تدرك البعدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، وبالجراح التي تدرى الجهات بها مثل النجوم ولكن فوقها عددا، وبالهموم التي لو شال أهونها أعتى الجبال لما أبقت لها وتدا، وبالمآسي التي لو أنها قسمت على السماوات ما احتاجت لها مددا، وبالندوب التي لو كان آخرها رفدا لأولها ما غادرت أحدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا، بكل ما كنزوا من أدمع ودم وكل ما ورث الأجداد للحفدا، لله كل ضمي جائع بهم يموت ألفا ويأبى أن يغل يدا، وكل نفس قضت في الله راجية أن يجتبي الله منها أنفسا جددا، أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا. أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا، ستون والأمل المخبوء في دمهم

ستون والأمل المخبوء في دمهم كالجمر ما نفخت ريح ليتقدا ستون مرت على أنقاضهم ولقد طالت إلى ظن أن لن تنتهي أبدا ستون لا واعد وفى ولا خبر أراح قلبا ولا جفن لهم رقدا ستون والفرحة الكبرى مؤجلة والدهر لم يبد إلا وجهه النكدا ستون محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا ستون محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا كالمهل مرت على من صبرهم جبل فكيف مرت على من صبرهم نفدا أيام ثاروا وجاءت كل مجهضة بطفلة فارقتها قبل أن تلدا ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان أو معصم لم يعرف الزردا ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان أو معصم لم يعرف الزردا فكم وليد قضى في حضن والدة تبكي على والد ينعى له ولدا.

ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم، ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم شوقا، وإن كنت أدنى منهم رشدا ما كان ظهري لتحنيه المصائب، لو لم أنس فيما حملت الصبر والجلدا. كوني بخير، كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، كوني بخير وإن أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. ما سرنا أن تري دمعا ندافعه، وإنما صح منه الود فاجتهدا، وربما الجرح لا يبرى مكابده، وربما الجرح لا يبرى مكابده، فكيف من ينزف الأحشاء والكبدا. ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا، وكل حامل بلدا. ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا، وكل حامل بلدا.

0: ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا، أو كان من ناصر مدت لنا يده عونا على الكرب إلا الواحد الأحد. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. واليوم فتح فيا موت استرح وأرح، وانفض يديك فآن الآن أن تئدا. عصر الفراعين عنا يا شآم مضى، قر عيونا وفض بالخير يا بردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا.
1: الشاعرة السورية صفية الدغيم.

0: should be. برح الشوق به
1: حصريا على نغم
0: وغدا يشايل نفسي لا غاب ما

جرح الشوق بك وغدا يشعل نفسي لهبا

حرك الأحشاء مني بالصبا أنا كل ما كلما مر الهوى في خاطري حرك الأحشاء مني بالصبا وجعلت روحي هيبة لرفاقنا علموني الأدب كلما مر الهوى في خاطري

所办。我将روحي هبة لرفاقي علموني الأدب وفؤادي بالهوى وفؤادي بالهوى وفؤادي بالهوى روعته وفؤادي بالهوى روعته لست أدري لأنني سببا

كم هفت روحي ورقت مهجتي وكم اهتزت ضلوعي طربا عذب القلب عذب القلب إذا ما رمتم فعذاب الحب عندي عذوبا عذب القلب إذا ما رمتم فعذاب الحب عندي عذباء الحب يهتك وقار المرء والجيبي

0: هيا عجل
1: يا قلبي.

الحب وراش الولد والدم على المكتوب ما يفيدش ندم يا قلبي الحب يجتك وقار المرء والهيبي واني بحال التلف يزداد والهيبي يا يابا ده بأرض ملعب الأحباب والهيبي

واسأل عنك دوم واسأل عنك دوم يا يابا مرجع الديار عسى هذا تماديدني يا يابا ما جن ليل وعسى زرني ولو بالكرى يا يابا زرني ولو بالكرى ساعة هجوعي عسى أطفي برؤياك نار الشوق والقيبي يا يابا.

نلنا امانينا نلنا امانينا مطرح ما يسدي الهوى ترسي مراسينا انا وحبيبي

صدك. وقاسيتي بانا بعدك، وقاسي قاسي

عشر ذوي الراي وابن التناب الخلط الجيد خلو شهد والدون شهدو خل يا با يا يا يا با عاشر ذوي الراي وابن التناب

خلوا شقد ودون شقد وخل إلا شمق ما وعد بين الأماجد خل وويلة ثابر على الود مجمع الملامز لغو تبني صروح المجد يا يابا مهما رموزك لغو خلك مع الخل خلك مع الخل مجمع العوازل لغو إن ضعت خل الوفي ما ظل تلقى خل أطلق عنان الهجين يا يابا اطلق عنان الهجن يم الكرام وحيد وعن اللي قام ابتعد مهما استطعت وحيد ونرمت ترقى لصرح المكرمات وحيد درع العفاف اتخذ يا يابا يا يابا درع العفاف اتخذ من غود ثار ورداء واسلك سبيل الوفاء لو بيه حتف ورداء اصحب عريق الاصل اصحب عريق الاصل بالجود غصن ورداء وان ما لقيت التزم بيتك وعيش وحيد ماماي ماماي ماماي يا يابا اطلق عنان الهجن يم الكرام وحيد وعن اللي قام ابتعد مهما استطعت وحيد وان رمت ترقى لصرح المكرمات وحيد درع العفاف التخن من غود ثار ورداء واسلك سبيل الوفا يا يو واسلك سبيل الوفا لو بيه

اصحب عريق الاصل اصحب عريق الاصل بالجود غصن ورداء وان ما لقيت التزم بيتك وعيش وحيد يا

يا خالد المجد. يا سيف المهيمن غار عطفا علينا فهاجيش الاعادي غار ما لما بنفسه وبجيوشه غار يا يابا. أرديتهم باليماني مذ أتوا يرموك خابوا والله خابوا كما خابت أسهاما بها يرموك يا قاهر الفرس والرومان باليرموك أرضيت أحمد وصديق النبي في الغار صديق راعي اللواية يا باب.

0: حصريا على نغم.
1: صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير والغايب عمر سعد وسعيد بن عوف أسياد أسياد بن وعمر عامر وحمز الأسد عباس جاوب علي خالد مبيد العداية بيد العدا وضرب ماج علي روحي فدا المصطفى وسباب زهرة وعلي لازلت امدح لهم لقضي حياتي وعمر يا

0: ليلي.
1: صديق راح اللواء شيكي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير ورجاي بابا عمر سعد وسعيد بن عوف أسياد برنو عمر عامل يا يابا يا با يا با يا يابا
0: واحد ما يكفي لك
1: سعد وسعيد بن عوف أسياد من عمر يا با يا يا با يا يا يا با سعد وسعيد من عمر أسياد من عمر حمز الأسد.

وبيد العذا وضرار بازو علي روحي في ذا المصطفى واسمع زغرة وعلي لازلت امدح لهم لقضي حياتي وعمر جدد شبابي هواكم

كم لذة لليوم فيكم ما عدل عادلين من حيث بيذكركم احيا وقلبي يصح وغار من الغير لو نادى عليكم يصح يا يابا كم لذة لله فيكم معادل عادل من حيث في ذكركم احيا وقلبي يصيح وغار من الغير لو نادى عليكم يصح تعذيب روحي بهواكم هل لهذا يصح في مذهب الحب قالوا

café, café, café, café, café. كفك بحور المكارم والسقاع عمها وفاك ورداك من بحر الزكاة عمها بعدك دعاني شبيه النايحة عمها يا يابا والقلب والقلب يا منيتي يوم النوى خيغا والقلب يا منيتي يوم النوى خيها يا حاتم الجود يا حجد بدر اكتع يا حاتم الجود جودك للحما خيها كيف المروة نوح وتنتحب خيها وانت اخوها وابوها وخالها وعمها يا با بعدك دعاني يا حج بدر اكتع

خاتم الجود جودك للحما خيا كيف المروة تلوح وتنتحب خيها وانت اخوها وابوها وخالها وعمها يا يابا في المحاسن بوجهك ساطع عذرا والغصن في ميلتك يشكو الهوى عذرا واصل بقربك يا ابو هاني ولا

الذي بهواك يرعى الشرف يا يابا.

خفاك كالطير في جنح المذلة شرف. يا يا يا يا سيدا حاز فوق الجمال الشرف، مثلك تجيب النساء ولا تمت عزرا. يا يا يا يا يا يا با صبرا.

صبرا على كل مر في محبتكم. يا أحسن الناس يا أحسن الناس ما أحلى بكم ألمي رفقا بصب غدت فيكم شمائله مشمولة منذ أخذ العهد بالقذف. حليف واجد إذا غاجت بلابله ناجت

0: غامي
1: يا من لقاءك فرح والسرور خير ونعم ريت اللي

0: يابا. البدر يا بدر اضحى غفيرك والنجم حاجبك، قلش عملت بفؤادي.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يدعو الشركات الدولية للاستثمار في تركيا. دعا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت الشركات الدولية إلى الاستثمار في تركيا والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي توفرها للمستثمرين، وجاء ذلك خلال مشاركته في الدورة 36 لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، حيث أكد أن صادرات تركيا السلعية ارتفعت من 36 مليار دولار عام 2002 إلى 273 مليار دولار بحلول عام 2025. وأشار أردوغان إلى أن إجمالي صادرات السلع والخدمات بلغ نحو 396 مليار دولار خلال عام 2025، محققا أعلى رقم في تاريخ الجمهورية التركية، مؤكدا استمرار النمو الاقتصادي للبلاد رغم التحديات العالمية. كما شدد أردوغان على مواصلة العمل لتحقيق هدف تحويل مركز إسطنبول المالي إلى مركز إقليمي وعالمي للاستثمار والتجارة الدولية والخدمات المالية. زيدان يلتقي رئيس وزراء بنغلاديش. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت رئيس وزراء بنغلاديش طارق رحمن خلال زيارة رسمية يجريها إلى العاصمة دكا. وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن اللقاء عقد في دكا دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتأتي الزيارة التي بدأها فيدان الخميس الماضي تلبية لدعوة نظيره البنغلاديشي خليل الرحمن، واستمرت حتى السبت. وفي السياق أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الصداقة بين تركيا وبنغلاديش تتجاوز المصالح المشتركة، مشددا على حرص أنقرة على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. جاء ذلك السبت في منشور على حسابه بمنصة إكس الأمريكية. وأوضح فيدان في تقييم لزيارته إلى بنغلاديش أنه التقى رئيس الوزراء طارق رحمن وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية خليل الرحمن، مؤكدا أن العلاقات الثنائية تستند إلى روابط الأخوة والتعاون بين الشعبين. كما أشار فيدان إلى زيارته مخيمات الروهينجا في مدينة كوكس بازار، مؤكدا أهمية العمل المشترك للتوصل إلى حل دائم وعادل لأزمة اللاجئين.